0: إذاعة جبل لبنان.
1: عايش وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد، حاجة تحكي

بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يا سليمان اللي بتطلع يشاوي
1: بتعمر
0: له
1: يكرم
0: بده يا

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حظك على الهواء.
2: ينتقل القمر إلى برج العذراء الترابي ليلتقي بكوكب الزهرة، مما يضفي على الأجواء العامة طابعاً من التنظيم والدقة والرغبة في ترتيب الفوضى العاطفية والعملية. يتزامن ذلك مع استمرار طاقة الدفء والتواصل بوجود الشمس وعطارد في السرطان، وطاقة الطموح والتوسع بوجود المشتري في الأسد. هذه التموضعات الفريدة تعيد تشكيل بوصلة يومنا، فكيف ستنعكس على برجكم اليوم؟ لنستمع معاً. الحمل. يدعوك الفلك اليوم إلى التريث وعدم حرق المراحل. الطاقة الترابية السائدة في الجو تدفعك للتركيز على تنظيم جدول أعمالك والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي كنت تهملها سابقاً.
3: الثور. هناك قدرة ممتازة على تصحيح المسارات. انتقال القمر إلى برج العذراء الصديق يمنحك دعماً عاطفياً كبيراً وتناغماً في علاقاتك الشخصية، مما يجعله يوماً مثالياً للتعبير عن مشاعرك بثقة. الجوزاء. طاقة الحركة والمفاجآت مستمرة معك لوجود المريخ وأورانوس في برجك. قد تشعر اليوم ببعض الضغوط العائلية أو الالتزامات المنزلية التي تتطلب حلاً سريعاً. وازن بين حماسك الداخلي وبين حاجة من حولك للاستقرار والهدوء. السرطان. أنت في فترتك الذهبية يا صديقي السرطان، فالشمس وعطارد يقترنان في برجك ليمنحاك فصاحة بالغة وحضوراً مؤثراً. الأجواء اليوم ممتازة لتوقيع العقود أو إجراء المحادثات المهمة أو حتى القيام برحلة قصيرة ومثمرة. الأسد. بعد أيام من الصخب الفكري يتركز انتباهك اليوم على الشؤون المالية والعملية مع بقاء المشتري في برجك وانتقال القمر إلى بيت مالك. يوم مناسب لمراجعة ميزانيتك أو التخطيط لمشروع استثماري جديد بعيداً عن المخاطرة.
4: العذراء. أنت نجم اليوم بلا منازع. اقتران القمر والزهرة في برجك يمنحك جاذبية استثنائية وسحراً لا يقاوم. تشعر بتصالح كبير مع ذاتك وتبدو قادراً على لفت الأنظار وحسم الأمور العاطفية والمهنية لصالحك بكل سهولة. الميزان. قد تشعر برغبة في الانعزال أو الابتعاد عن الضوضاء اليوم. طاقة القمر في العذراء تدعوك للراحة وإعادة شحن طاقتك النفسية ومراجعة حساباتك في صمت. لا تستعجل الظهور، فخلف الكواليس تتبلور أفكار عظيمة.
5: العقرب. تنشط اليوم على الصعيد الاجتماعي وتتلقى دعماً كبيراً من الأصدقاء والزملاء. الأجواء الفلكية تفتح أمامك أبواباً لتوسيع شبكة علاقاتك أو المشاركة في نشاط جماعي مثمر يعيد إليك الحماس والتفاؤل. القوس. الأنظار كلها موجهة صوب أدائك المهني اليوم، فالقمر يتربع في بيت السمعة والعمل. حافظ على دبلوماسيتك المعتادة وتجنب التمرد، فالفرصة مواتية لإثبات جدارتك أمام المسؤولين.
6: الجدي. تتحرر اليوم من الأفكار الضيقة وتشعر برغبة في توسيع آفاقك المعرفية أو الجغرافية. يوم ممتاز للتخطيط لسفر أو البدء بالدراسة أو التعامل مع جهات خارجية، حيث يدعمك الفلك بطاقة ترابية تنسجم تماماً مع طبيعتك. الدلو. مع تراجع بلوتو في برجك يفرض الجانب المالي المشترك أو المعاملات الإدارية والمواريث نفسه على طاولة البحث اليوم. تريث في معالجة هذه الملفات واستعن بحدسك القوي لإيجاد تسويات ترضي جميع الأطراف. الحوت. تتسلط الأضواء اليوم على شراكاتك سواء كانت عاطفية أو مهنية، حيث يتواجد القمر في البرج المواجه لك. حاول أن تكون مرناً في نقاشاتك واستمع لوجهة نظر الطرف الآخر، فالفلك يدفعك نحو النمو من خلال التعاون المشترك.
1: حظك على الهواء.
0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. مجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز بلبنان والدول المجاورة، ولايف ستريمينج بكل أنحاء العالم، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. على مشارف الويك أند، اليوم الجمعة 17 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للثالث من شهر صفر المحرم 1448 هجرية للهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 صباحا بتوقيت وطننا لبنان، وبالتوقيت الباقي Good afternoon Australia, Good evening America، صباح الخير ومساء الخير بكل التوقيت لألكن مغتربي لبنان وأحبتنا بلبنان والعالم.

0: خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. يلا عم نربح دقيقتين هيك لحتى نكون سوا نحن وياكم، لأنه مواضيع كتيرة رح نتبعها. وانتو شو عندكم؟ قضايا، مناسبات حلوة، أعياد ميلاد، خطبة، زواج، بعتولنا 03-444-037. احتفاليات، مهرجانات بكل المناطق اللبنانية، جبل لبنان، منبركن وإذاعتكن بإذن الله. بكل محبة، وبكل وطنية، نؤمن بثقافة الحياة. عم تسمعوا مهرجان أعياد بيروت امبارح، ليلة حلوة كتير، عبير نعمة، وبقية الليالي كونوا كتار. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. شو عم بصير بوطننا لبنان؟ المدعو دكتور فود، عرفتوه؟ هو وسألته القاضي قليل حلو، الله يعطيه العافية، القاضي الرئيس بمحكمة جنايات جبل لبنان قليل حلو، والمستشارين رانيا رحمي ونور الحوت بحضور ممثل النيابة العامة، أصدروا حكم غيابي بحق المدعو، النيك نيم تبعه دكتور فود. فهلأ صار هربان من وجه العدالة. وفي أشخاص سوريين كمان متعامل معهم ما يسمى ويدعى بالدكتور فود، اللي اسمه جورج حنديب، مش هيك؟ يا مخدرات. عقوبة الأشغال الشاقة بحق ما يسمى وما يدعى بالدكتور فود، مجموعة من المتهمين السوريين اللي عم يتعامل معهم، كان مخدرات وأشغال شاقة وبس، 120 مليون ليرة. يلا ماشي الحال. ولكن الدكتور فود والسوريين، جورج حنديب غيابيا فقدت حقوقك المدنية. لبين ما تمسوا الأمام العدالة ممكن تثبت براءتك. كيف أنه مثلا فضل شاكر، قديش قلنا له بالزمنات يا فضل سلم نفسك، سلم نفسك يا شاكر، يا شمندر، فضل شمندر سلم نفسه ويحوي. هلأ طلع وعرح يسافر على قطر، شالوا عنه منع السفر ومثل أمام المحكمة العسكرية. فليش بدك تهرب يا جورج حنديب ومن لف لفيفك دكتور فود مع السوريين اللي كنت عم تتعامل معهم بقضايا مخدرات؟ ممكن تكون أنت بريء من دم هذا الصديق. يا سلم نفسك يا غايب. العديد من القضايا رح نتبعها، أمنية، سياسية، عسكرية، إعلامية، كل القضايا. وكمان اليوم الدولة اللبنانية مكملة، هيئتهم ناشطين كل يوم عم ينشروا بالإعلانات الرسمية، صيادلة، صيدليات، مؤسسات تجارية وغيرها، مئات الأسماء كل يوم. يلا أخ يا وطني لبنان، أخ أخ منك يا وطني لبنان. عجبني اليوم بصحيفة الشرق بالصفحة الأخيرة كاريكاتير، مصور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عم يتصفح جريدة، وحاطين بهالجريدة ضبط تهريب أسلحة لحزب الله في سوريا. وعم بيقول رئيس الجمهورية سبحان اللي بيغير وما بيتغير. نعم سيد الرئيس، نعم المتشدقين من حزب الشياطين العملاء بوطن لبنان عم بيهاجموك. كمان المدعو حسن فضل الله، يا شباب بدنا نروق. حسن فضل الله اللي ما بيلبس كرافي، كرافات يعني بيقولوا له كرافي، خلافا لوزير الصحة اللي بيطلع لعندك سيد الرئيس على القصر الجمهوري وبينزل على القصر الحكومي وبيكون هو قاعد حد السفير الإيراني خلافا لإجماع مجلس الوزراء على عدم اعتماد السفير الإيراني الخارج عن الشرعية اللبنانية. بيروح بيقعد حده وبعدين بيجي بيقعد حدكم. الوزير اللي بيلبس كرافي خلافا للفرس والعملاء اللي ما بيلبسوا كرافي ومنهم حسن فضل الله. هل رح نبلش لك حسن فضل الله بس هيك بالمختصر المفيد؟ هجومك على رئيس الجمهورية يعني مثل شي زانية عم تهاجم راهبة. هيدا هيك أبسط دليل وأبسط تشبيه من شبهك في حسن فضل الله عميل إيران بلبنان الموجود والمتسلل إلى داخل المجلس النيابي. فحسن فضل الله رح نستعير كمان بالإذن منكم مستمعينا، رح نستعير من كلماتكم اللي بيستعملها كمان نايب تاني زميلك بحزب الشيطان. لما بيكون حدا عم يحكي على الحزب بيقول له النايب من عندكم لما بدك تحكي عنا طهر نيعك، هيدي انتو مستعملينها، فنحن بدنا نرد لكم اياها. يا حسن فضل الله ايها المدعو حسن فضل الله عميل ايران بلبنان، لما بدك تجيب سيرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللي هلأ مسافر على أمريكا اليوم لحتى يحاول يخلص لبنان من الدمار اللي انتو تسببتوا فيه، فلما بدك تجيب سيرته للرئيس جوزيف عون طهر نيعك والسلام على من اتبع الهدى فاهتدى. يا ضالين ضالين الوطنية وضالين بوصلة الوطن وضالين طريق الأرزي يا عمل الفرس وإيران. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نبلش أنا وياكم بأغنية من الزمن الجميل من السبعينيات ألان باغيير ديو، معه كمان بنت صوتها حلو كتير كتير كتير اسمها نويل كورديي. ألان باغيير اي نويل كورديي tu t'en vas elle s'en va je m'en vais tu t'en vas oui Noël, صوتك حلو.
1: Tu t'en vas.
0: Alain, صوتك حلو.

جبل لبنان. إذاعتكم يا لبنانية، إذاعة الأرز اللبنانية والفنون الجميلة، وطن وفنون. نويل كورديه، ألان باريير،

C'est ça. Tu t'en vas. Duo, Alain Barrière et Noël Cordier. Nizamel Jamil. نبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. وامبارح احتفالية رائعة جدا مهرجان أعياد بيروت بحضور العديد من الرسميين والمدعوين. عم شوف قدامي أكيد المنظمين مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر مدير شركة ستار سيستم وأكيد تويوتوسي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي والعديد من المدعوين والمدعوات. منشوف على صفحة جبل لبنان راديو جبل لبنان أبليكيشن كمان فيديو عن حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وزوجته مع منظمي مهرجان أعياد بيروت إضافة للعديد من المدعوين. وكان في حضور مميز لألكن أحبائنا المواطنين اللبنانيين. برافو، بروتوكول حلو كتير. أهلا وسهلا بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وزوجته. Good morning, Your Excellency. بس منحكيك عربي ولبناني لأنه منا وفينا لبناني الأصل. إذن سماء بيروت أضاءت ليلها مع انطلاقة مميزة لمهرجانات أعياد بيروت. فيكن تشوفوا كل هالفيديوهات الحلوة على جبل لبنان راديو على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. وعبير نعمي تألقت مبارح وسط تفاعل الجمهور بمهرجان أعياد بيروت. نعم، خلينا نوقف الموسيقى وهيك نسمع صوت عبير أنا وياكم.

عبير نعمه وتألق قدام جمهور ملأ المدرجات بواجهة أنطلياس البحرية. برافو تويوتو سي، برافو ستار سيستم، برافو التنظيم الرائع. جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، برافو. كلود قواس مدير إذاعة جبل لبنان كمان كان موجود ودائما موجود بكل الأمور التنظيمية، برافو. وهيدي هي سقفتنا وهيدا نحنا وهيدي أجمل بداية. مهرجان أعياد بيروت والتألق دايما كل شيء عم تسمعوا عن فعاليات عبر بريكات جبل لبنان فيكن دغري تتواصلوا مع فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس للحجز. صوتك عالي جبل لبنان.

0: معايدي من الأب ميشيل عبود الكرملي الرئيس الإقليمي لرهبنة الكرمليين الحفاة، رهبنة الكرملية عيد العذراء مريم سيدة جبل الكرمل. يتوجه رئيس الرهبنة الأب ميشيل عبود الكرملي إلى جميع الرهبان والراهبات وإلى الإخوة والأخوات في الكرمل العلماني وإلى كل الجماعات والعائلات الكرملية من كشفية ورسولية وإلى كل من يحمل محبة الكرمل في قلبه، كل عام وأنتم بخير، وكل عام والعذراء مريم أمنا وسلطانتنا وأختنا وشفيعتنا ترافق مسيرتنا وتقودنا بثبات نحو ابنها يسوع المسيح يشوع مشيحه. في هذا العيد المبارك نرفع صلاتنا إلى العذراء لكي ننال وتنال لنا نعمة الثبات بقرب يسوع، فننهل دائما من محبته الإلهية ونعيش حضور يشوع مشيحه في قلب عالمنا، فنكون شهودا لوجهه بالمحبة والتأمل والصلاة والخدمة. الأب ميشيل عبود الكرملي، نحن وأنت نسأل سيدة الكرمل أن تحمي الرهبانية الكرملية وجميع الجماعات الكرملية وأن تبارك جميع العائلات والرسالة الإيمانية وتجعلنا دائما أبناء أمناء للكنيسة ثابتين في الرجاء ومشتعلين بمحبة الله في خدمة الإنسان. شلومو شاينو أبونا معليو ميشيل عبود الكرملي، ويسعد صباحك بريخ طوبو موتارلوخ مريم يلدات يشوع مريم طورو كارميل سيدة جبل الكرمل. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 يسعد صباحك، رقم المنتهي 957. أهلا وسهلا بالشباب والصبايا. 03-444-037 في إلكن تحية من زاهي جبرايل. بونجور يا زاهي، بعت لنا رسالة صوتية، بعت لنا صوتك العالي يا زاهي وكل المستمعين. أيضا يبدو في مخالفة ورسالة صوتية.
1: جوني يا صباح الخير لك لمستمعينك. بارح من العشية صار الساعة 6:30 7:15 على طريق الحدد صياد، بالضبط حد التوفير على الصياد، شفت اثنين حاملين باقي للصليب الأحمر وعم ياخذوا تبرعات. برسم التوضيح فقط أكثر يسعد صباحك وصباح مستمعينك.
0: وصباحك، رقم ينتهي ب 6-4-3 وكل مستمع وكل مستمع لإذاعة جبل لبنان. نعم، يعني للأسف وعدوا رئيس الجمهورية بزيارتهم لألو الصليب الأحمر إنه ما رح نجمع المال هالسنة، ولكن للأسف فتكوا بالوعد. ومن تاني نهار يعني من شهر ونص طلعوا عند الرئيس جوزيف عون وعدوا وما وفيوا، وبالنهاية بعدهم عم يلموا مصاري في حين إنه مصرياتنا اللي انسرقوا مع صناديق التبرعات بداخل جامعة الـAUST بساحة ساسين الأشرفية مركز الصليب الأحمر داخل الجامعة، للأسف انسرقوا الصناديق وما أبلغوا شيء، ونحن ضلوا سنتين نايمين على الموضوع وست شهور نحن عم نعلي الصوت لحتى طلعوا هونيك بيان يعني عذر أقبح من ذنب. فلا لا لا اسمحوا لنا فيها مواطنين الكرام، ما حدا يعطي فرنك للصليب الأحمر، روحوا ادعوا لي، بدي أعرف مصير مصرياتي أنا بصناديقكم، مصرياتي أنا وكل مواطن تبرع لكم بصناديق تبعيتكم. الدمات على حسابكم؟ نعم كان وما زال الدم على حسابكم بالتبرع، ولكن التبرع بالمال، اوعى حدا يعطي فرنك للصليب الأحمر قبل ما يوضحوا لنا شو صار بمصير مصرياتنا. نحن تعبنا، هيدول تعبنا، كانوا بعد ما صاروا بقلب تصرفكم وخزينكم، انسرقوا من قلب جامعة الأيو أستيب الأشرفية. بدنا نعرف شو مصيرهم. ما في طبوا لبعضكم طبطبة أنتوا جامعة الأيو أستيب، أنه هي أعطيتكم بوقتها 150 مليون ليرة على ألا يكون ذلك اعتراف بتقصير أو أي شيء، أنه تعطلوا الكاميرات. وين الحرس إذا تعطلوا الكاميرات؟ كيف بينسرقوا الصناديق من قلب مركز بقلب جامعة بنص ساحة ساسين الأشرفية؟ وللصليب الأحمر اللبناني، لا لا حبيبتي، لا لا، ما حدا يعطي فرنك للصليب الأحمر قبل ما تتوضح قصة سرقة مصرياتنا. هيدول تعبنا، هيدول مش انتو بتتصرفوا فيهم، كان بعد ما صاروا بتصرفكم، بعدهم بصناديق تبرعاتنا. وللبحث صلة مع القانون ومع المخابرات ومع أمن الدولة ومع كل الأشخاص اللي بدنا إياهم يحققوا وين مصرياتنا يا صليب الأحمر اللبناني الساكت للأسف عن الموضوع. صوتك عالي جبل لبنان.

امبارح قبل الظهر النائب الأستاذ ميشيل ظاهر قام بزيارة للقصر الجمهوري باب عبدة وقابل الرئيس العماد جوزيف عون. تم عرض الأوضاع الراهنة وتم بحث الأوضاع الاقتصادية بلبنان.

الله محييك النائب ميشيل ظاهر على وطنيتك ومحبتك لوطننا لبنان. أكيد نحن وياك إيد بإيد بخدمة الشرعية بخدمة وطننا لبنان. النائب ميشيل ظاهر رؤية وطن من البقاع إلى كل لبنان. والنائب ميشيل ظاهر أيضا بحالة غضب، هجوم عنيف على طرح سيادة التيفي آ. كتب النائب ميشيل ظاهر على منصة أكس: تسعى الحكومة إلى زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة تيفي آ وفرض رسوم وأعباء ضريبية إضافية، وبغض النظر عن الأهداف المالية المتوخاة والمتمثلة في تأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة، فإن الواقع العملي يبين أن المشكلة الأساسية لا تكمن في استحداث ضرائب جديدة بقدر ما تكمن في تنفيذ القوانين النافذة. يضيف نائب الأستاذ ميشيل ظاهر: فلا يزال المتهربون من الضرائب ولا سيما من ضريبة القيمة المضافة يستفيدون من غياب الرقابة الفعالة، بما يكرس أوضاعا غير مشروعة ويحل بمبادئ ويخل بمبادئ العدالة الضريبية والمنافسة السليمة، ويضر بالاقتصاد الشرعي لمصلحة الاقتصاد غير الشرعي. يضيف النائب ميشيل ظاهر: على الحكومة تحسين آليات الجباية دون اللجوء إلى تحميل المستهلك اللبناني أعباء إضافية أو إضعاف القطاعات الإنتاجية الملتزمة، بما ينعكس سلبا على قدرتها التنافسية ويحد من فرص النمو والاستثمار. ينهي الأستاذ ميشيل ظاهر النائب اللبناني الوطني باختصار: بدل ملاحقة المتهربين من الضرائب، تختار الدولة تحميل المواطنين كلفة تهربهم عبر زيادات ضريبية جديدة، فتكافئ من خالف القانون وتفرض على من يدفع ضريبة التزامه أن يدفع ثمن فشلها في تحصيل حقوقها. الإمضاء النائب الأستاذ ميشيل ظاهر رؤية وطن. نعم أستاذ ميشيل ظاهر، تحية لك ولوطنيتك. وهون بدي نرجع نحط بتصرفك وبتصرف النواب شو عم تعمل وزارة المالية من سنوات، يعني مش من هلأ، بس صار لهم سنين وسنين. سيدي النائب ميشيل ظاهر بحطوا أسامي بطريرك أرمني متوفي من 15-20 سنة، ممثلة لبنانية توفت وكنا عم نعمل لها جمعية لحتى نجمع لها حق الأدوية وغيرها، بينشروا لها اسمها 3-4 مرات صاروا خلال سنتين هالممثل المتوفى، إضافة إلى راهب متوفي الأب أندوخ وغيره. واليوم ومثل كل يوم بينشروا أسامي صيدليات مؤسسات البطريركية المارونية والرهبنة المرسلين اللبنانيين كلهم. لو بتشوف سيد النائب ميشيل ظاهر شو عم ينشروا أسامي كل يوم بالإعلانات الرسمية بالصحف، يعني شيء مخجل انه يطالبوا البطريركية المارونية بدفع التفئة او مؤسسات تابعة للبطريركية المارونية مثل ما عم يعملوا دايما. ما حدا عم بيصلح، يعني مرتنين الفساد السابق بوزارة المالية وتشهير بهالناس. في منهم، لانه سيد النائب ميشيل ظاهر في منهم دافعين، نائب سابق عنده مزرعة بالبقاع وقاعد بمزرعته عم يرتاح هيك وبيربي خيل، قال لي: جوني انا دافع لما نشرت اسمه من شي حوالي السنه، حاطين اسمه بالهيدا انه النائب السابق كذا، يعني عرفت انه دغري نائب سابق مش حاطين هن صفته كنائب. فاتصل فيي قال لي: جوني انت زعت اسمي انه انا كاسر تيفي آه، انا دافع وبعت لي الوصولات. وراح المحامي تبعه لهالنائب على التيفي آه بالبقاع، قالوا له: ايه مسيو انت دافع بس السيستام هيك، نحنا بنحطهم بعدين نرح نشطبهم. طب كيف بيشهروا بالعالم؟ في ناس دافعين، في ناس مفلسين، في ناس ميتين. هيدا هي التفقة سيد النائب ميشيل ظاهر، نوضع هالمعلومات بتصرفك، بلكي هيك بتلزمون بيعملوا شيء. لازم يعملوا شيء، يشيكوا قبل ما ينشروا الناس على سطوح بيروت وعلى صنوبر بيروت وصنوبر لبنان بالتشهير بالصحف. شكرا، بون ويك اند. أستاذ ميشيل ظاهر النائب اللبناني رؤية وطن، صوتك عالي جبل لبنان.
بعد البريك راجعين ومش ناسينك يا حسن فضل الله يا عميل إيران بالمجلس النيابي اللبناني. بدك تطهر نيعك قبل هاي استعارة منكم ومن خطابكم السياسي اللي بده يجيب سيرتكم. كان بالزمانات تقول له أحد نوابكم طهر نيعك قبل ما تجيب سيرتنا. فأنتوا مش بس بتكون تطهروا نيعكم، بتكون تبخروا نيعكم قبل ما تجيبوا سيرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللي هلأ رايح على أمريكا ليحاول يخلص لبنان اللي دمرتوه يا عملاء إيران والفرس بلبنان. طهروا نيعكم وبعدين رح تطهروا كلكم سوا بإذن الله من وطننا لبنان ومن الحياة السياسية والعسكرية غير الشرعية اللبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدي ليالينا. وباسم إدارة مهرجان أعياد بيروت بدنا نشكر كوال الأمن الداخلي، الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية، مفرزة سير الجديدي الكولونيل جدعون اللي أشرفوا على ترتيبات تسهيل المواقف وتسهيل وصول المواطنين والمحتفلين وضيوفنا إلى مهرجان أعياد بيروت وحفلة المطربة عبير نعم امبارح اللي تألقت هي وجمهورها وتفاعلت هي والجمهور. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل القوانا الأمنية الشرعية ومنهم الدفاع المدني اللبناني. يسعد صباحكم يا شباب وصبايا الدفاع المدني. المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد الركن عماد خريش استقبل أمس في مكتبه سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الجمهورية اللبنانية السفير فالير فرانكو. تم البحث مع السفير فالير فرانكو في احتياجات المديرية العامة للدفاع المدني وسبل دعمها وتعزيز جهوزيتها. خلال هاللقاء عرض العميد الركن عماد خريش أبرز احتياجات المديرية بمجال التجهيزات والآليات والمعدات اللازمة لدعم القدرات العملية للدفاع المدني. وقد أكد السفير فالير فرانكو السفير لجمهورية سلوفاكيا في لبنان أهمية التعاون ودعم جهود المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني وأثنى على الدور الإنساني والوطني لخدمة المواطنين اللبنانيين من الدفاع المدني. Good morning, Your Excellency. Valer Franco, thank you very much indeed. God bless Slovakia and bless our country Lebanon. شكرا لكل الدعم للدفاع المدني اللبناني ولوطننا لبنان من جمهورية سلوفاكيا. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية مرخصة للأمن والحماية منفتخر فيها، صار عمرها 25 سنة، مؤسس ومدير عام متروبوليتان سيكوريتي جهاد العنان. من بعد ما كنا نقلنا مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي عبر موقع يدعى لابتوكس باللغة العربية، كمان المقابلة ذاتها تم ترجمتها للغة الفرنسية. وبكل اللغات متروبوليتان سيكوريتي جهاد العنان، مسيرة وطن بحماية الاستقرار وصناعة الثقة. جهاد العنان ومتروبوليتان سيكوريتي قصة نجاح تتجاوز حدود الأمن للوطن ككل. ربع قرن من الوفاء، وفريق العمل المدرب هو السر، والإدارة الحازمة لها الشركة المرخصة هي السر. متروبوليتان سيكوريتي ريادة في قطاع الحماية والبعثات الدبلوماسية. كثير من البعثات الدبلوماسية الموجودة بلبنان تعتمد خدمات متروبوليتان سيكوريتي. التكنولوجيا والابتكار هما عقل شركة متروبوليتان الأمنية النابض بخدمة الحماية والأمن في وطننا لبنان. إذا بتحبوا تنضموا لفريق عمل متروبوليتان سيكوريتي وبتحسوا أنه عندكم الجدارة، أكيد من بعد الخضوع للتدريبات والمقابلة الأولى، تواصلوا مع متروبوليتان سيكوريتي 01-999-966 metropolitansecurity.com.lb ووسائل التواصل الاجتماعي بتصرفكم. ودائما يا مؤسساتنا اللبنانية، أفراد ومؤسسات، لما بدكم تلجأوا لشركة أمن وحماية تأكدوا أنها مرخصة، لأنه في العديد من الشركات بيقولوا لكم إيه يلا نحن مقدمين على الترخيص. مقدمين على الترخيص يعني كان صار لهم سنوات عبر تغطية عسكرية لضباط متقاعدين وضباط بالخدمة الفعلية عم بيغطوا اللا شرعية وعملهم بطريقة غير شرعية. لما طلب منهم وزير الداخلية العميد الحجار يقدموا وقال له رح تقفل أبوابهم، ركضوا باللحظات الأخيرة حتى يقدموا من بعد سنوات من العمل بشكل غير مرخص. وكانوا عم يلفوا لصفوفهم ناس عليهم علامات استفهام، مش بس إنه يكون سجله العدلي نظيف، في إشياء مرتكبة ما بتتسجل بالسجل العدلي. انتبهوا، احموا حالكم عن طريق الشركات المرخصة وعلى رأس المتروبوليتان سيكوريتي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ وفد من الهيئة الوطنية للطفل اللبناني برئاسة السيدة عدلة سبلين الزين زاروا مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، دار الأيتام الإسلامية، للتهنئة بانتخاب السيدة ندى سلام نجا رئيسة لعمدة المؤسسات باعتبارها أول سيدة تشغل هذا المنصب في دار الأيتام الإسلامية منذ تأسيس هذه الدار عام 1917. نفتخر فيكي جندريا ووطنيا ندى سلام نجا. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من رئيسة الهيئة الوطنية للطفل اللبناني السيدة عدلة سبلين الزين وزيارتهم إلى دار الأيتام الإسلامية.
2: صباح الخير جوني لإلك ولمستمعي إذاعة صوت الجبل، هالإذاعة اللي بتضوي على كل ما هو مفيد واجتماعي لمصلحة المجتمع. قمنا بزيارة كهيئة وطنية للطفل اللبناني يلي بتضم بهيئتها العامة ما يفوق 42 جمعية بلبنان. تتعاطى هذه الجمعيات العمل الاجتماعي لرعاية الطفولة والأسرة بما فيها المرأة وكبار السن وإلى آخره. قمنا بهيدي الزيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية لتقديم واجب التهنئة لسيدة ندى سلام نجا كونها أول امرأة تتبوأ هذا المنصب منذ تأسيس المؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ العام 1917. كان همنا نحن كمان ثانيا أن نتداول مع السيدة نجا ومع مجلس العمدة يلي أكتريته كمان من النساء، لأنه شيء بكبر القلب أنه وأخيرا اقتنع المجتمع أنه المرأة فعالة وممكن أن تؤدي الدور الأساسي بالمجتمع، مش بس هي نصف المجتمع، هي مكملة مكملة لأي دور يلعب أي إنسان في المجتمع وخاصة الرجل. يعني وجودها في مركز القرار يعطي الأهمية لهذه الأعمال الاجتماعية يلي المرأة عايشتها بصلب حياتها، واللي أثبتت المرأة نجاحها في موقع صنع القرار. وثانياً همنا الطفولة وهمنا الأسرة، تداولنا مع السيدة نجا أهمية احتضان الطفل يلي هو المستقبل، يلي هو مستقبل الوطن، واللي قد ما عطيناه واهتمينا فيه بيعطي المجتمع. من هالمنطلق هيدا كان اجتماعنا كتير ناجح، خاصة وأنه السيدة نجا قدمت كل ما هو مفيد للمجتمع، واتفقنا على التعاون المستمر على أساس أنه التعاون بدأ بين الهيئة الوطنية ودار الأيتام الإسلامية من عدة سنين طويلة. بقى عدنا استرجعنا هذا التواصل، آملين أن يعمل الجميع لمصلحة الطفل والأسرة، لأنه بهذا العمل نعود لبناء وطن قوي تظلله الانتماءات الصادقة له والولاء للوطن. شكرا لك جوني، وشكرا لإذاعة صوت الجبل.
0: صوت الجبل، يسعد صباحك. نحن صوت الجبل وصوت لبنان وصوت كل لبنان وصوت لبنان العربي وصوت لبنان اللبناني وصوت الأرض اللبنانية. شكرا لرسالتك رئيسة الهيئة الوطنية للطفل اللبناني السيدة عدلة سبليني الزين، اللي زاروا دار الأيتام الإسلامية مع وفد من السيدات. ونرجع نحن وياكي منقول مبروك وأهلا وسهلا بهالرئيس الجديد ورئيسة العمدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية السيدة ندى سلام نجا، أول سيدة تتبوأ هذا المنصب منذ تأسيس دار الأيتام الإسلامية عام 1917. مستحقة، والله يعطيكم العافية نساء لبنان، يد بإيد نحن وياكم رجال لبنان بخدمة الأرض اللبنانية، بخدمة المجتمع اللبناني، وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل، شانسون داديو، François Valéry.

Chanson d'adieu. François Valéry. بريك وبنرجع يا لبنانية والمزيد والمزيد. فضل شاكر رح يحصل على الجنسية القطرية ويغني بدول الخليج. بعد البريك تفاصيل وتفاصيل وأخباركم. يسعد أوقاتكم.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركم، شاركوا معنا لتربحوا. عرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: جبل لبنان هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي برمجتنا، برامجنا والبرامج الفنية اللي عم نغطيها أكيد، مثل مهرجان أعياد بيروت بكرة، أخرس صوته الحلو، وأغنية رح سمعكن إياها هلأ اسمها من اليوم، نسمعها سوا. وبكرة كونوا كتار، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، أخرس من اليوم، بكرة مش اليوم. وأهلا وسهلا فيكم إذا حجزتوا من اليوم.

بكرة السبت وجهة طنط الياس البحرية آخرس مهرجان أعياد بيروت.

0: من اليوم بدي أقول لكم أنه بكرة الله راد كمان ليلة حلوة كتير من ليالي مهرجان بيروت مع الأخرس وصوته الحلو Virgin Ticketing Box Office للحجز. صوتك عالي جبل لبنان. بدي ذكركم أنه اليوم الساعة 9 رح نتصل مباشرة برئيس بلدية زوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر. مناسبات وطنية ثقافية دينية سارية علم لبناني رائعة جدا رح تستقبلكم بكسروان على تلة من تلال كسروان. في عنا يسوع الملك وبالنازل شوي على كمان تلة حلوة سارية لعلم لبناني كلنا منقدي له التحية والمحبة رح يستقبلكم بزوق مصبح. التفاصيل باتصال مع رئيس بلدية زوق مصبح الساعة 9. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير صباح الخير جمعة مباركه أخي جوني وعلى إذاعة جبل لبنان وعلى المستمعين ويلي عم يسمعوني. تحياتي مني لألك وأحلى صباح من بيروت من طريق جديدة. يا أخي هضل متصولين ما قالوا نحلي على كورنيش المزرعة. يا أخي عمول معروف يا أخي جوني يعني حاول أنت وصل صوتنا لأنه متصولين كتير كتير خاصة الأولاد الصغار يا أخي مقفلين نخبصنا شو ولد دعوة ابتدى فيه على مصالبية محبوس ترفيع على مصالبية البربير وعلى مصالبية جامع جمال عبد الناصر. نعم. عمول معروف وصلنا صوتنا والله يسعد صباحك
0: وصباحك عم نشوفه وعم بيبعتوا لنا كتير من المستمعين. تحية لألك حسام يا ابن بيروت ويا ابن كل لبنان الله يسعدنا. هلأ عم نتسوى الوطن تنخلصوا من بين إيدين ومن براثن وحش وحش عميل لإيران. الوحوش متوالية على وطننا لبنان. في وحوش عم تخطط مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش بمناطق ووحوش تانية دمرت لبنان واستدرجت الشر على وطننا لبنان. للأسف عم نستجدي هالوطن لحاول نخلصه من بين إيديون. الرئيس متوجه اليوم إلى أمريكا والله يحميه ويوفقه يا رب بتخليص وطننا لبنان من براثن الشر. وأكيد عنا شغل كتير نحن وياكم بمكافحة الفساد ومكافحة الظواهر الشاذة بمجتمعنا اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية عالمية للتأمين على الصحة على الممتلكات البرية والبحرية وكل أنواع التأمين روك ميتوال إنشورنس. روك ميتوال إنشورنس تعرفوا أنه الإمام علي رضي الله عنه قال يوما حكمة: الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. ومن هالمنطلق لما منمرض وبوطننا وما عنا تأمين الله يساعدنا. يعني عن جد وقت نمرض وما في تأمين على صحتكم الغربة أصعب بكتير من وجودكم بالوطن بدون تأمين. بس الطمأنينة بتفرق لما تحس انك مش لحالك انه في فريق عمل حواليك. روك ميتوال انشورنس منحمي قصصكن. ولا تعرفوا اكتر ولا تنضم

7 وأهلا وسهلا فيكن بالحماية الاجتماعية من روك متول إنشورنس. بون ويكند لألكن من السيد جوزيف عايقي وفريق العمل بروك متول إنشورنس، سوان جروب، سيا ترافل إنشورنس وسي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني. بيتمنوا لكم ويكند رائع جدا. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع توني، يسعد صباحك يا ابن الحدد يا توني. بعت لمبارح كمان من ساحة ساسين عم بيلموا مصاري بالصليب الأحمر. يعني ما يكون عم تعملوا فينا مثل ما لميتوا بالزمانات بساحة ساسين من 2.5 سنين يا جماعة. لميتوا من ساحة ساسين ومن بيروت الإدارية ومن بيروت الكبرى وجبتوا هالصناديق اللي هيك حملينهم هاللطيفين من صبايا وشباب الصليب الأحمر الله يحميهم، وأخدتوهم على فرعكم اللي داخل جامعة AUST بالأشرفية وانسرقوا وقال طلعوا معطلين الكاميرات. يعني كيف كيف؟ طب ليه يعني صار كده يا قيادة وجماعة الصليب الأحمر؟ الدمات على حسابكم بس المصاري مش على حسابكم. ما حدا يتبرع للصليب الأحمر إلا إذا كان طلعوا بيان عبر إذاعة جبل لبنان إنه هني صار في غلطة وبيعتذروا من الشعب اللبناني ومننا. كل واحد منا حط بالسندي من الدولار للـ100 دولار بدكم تعتذروا. انسرقوا، ليش تعطلوا الكاميرات بالـ AUST الجامعة على ساحة ساسين بالأشرفية؟ دانا بزي كانت رئيسة المركز هونيك وأصرت على إكمال التحقيق. أنتوا قلتوا لها خلص ماشي الحال، طالما معطلين كاميرات ماشي الحال وبطلعوا بيان من بعد 6 شهور عم نلطشكم بإذاعة جبل لبنان إنه إيه معلش ما هني قدرنا قديش في بقلبهم الصناديق المسروقة. ما هني ما سموها مسروقة، الصناديق المختفية أو شيء. هلا برجع بقرأ لكم ببقى اليوم أو التنين البيان الملتبس اللي طلعوه 24 ساعة على ويب سايت تبعهم بعدين رجعوا لغيو، بس أنا عمل له كروب وموجود عندي. فمن هالمنطلق هيدا أنه قال قدروا أنه شي 150 مليون ليرة كانوا بقلب الصناديق بوقتها من 2.5 3 سنين، فقال عطيتهم إدارة جامعة AUST هالمبلغ على ألا يكون ذلك اعترافا بالتقصير أو بأي شيء تاني بعدين ما في إله ملحق. يعني خلص اعطيناكم 150 مليون ليرة ومش الحال، كاميراتنا معطلة والحرس تبعنا كانوا نايمين. وين إن الحرس؟ فأنتوا كمان حرس على أموالنا يا صليب الأحمر اللبناني. ما حدا يحط فرانك بصناديق الصليب الأحمر اللبناني قبل ما يتصلوا بإذاعة جبل لبنان ويقنعوكم بأنه هني غلطوا جل من لا يخطئ ساعتها ومنسامحكم بمصرياتنا اللي انسرقت أنا ذاك. يا آخ يا بلد لبنان شو فيك قصص وروايات. حتى الصليب الأحمر، حتى أنتم يا صليب أحمر، حتى أنت يا بروتوس. بنرجع بنقول الدمات على حسابنا، اوعى حدا يتبرع بالمال، تبرعوا بالدم، نهر من الدم على حساب الصليب الأحمر. إلا زي شي نهار اكتشفنا كمان أنه دماتنا انسرقوا من أحد مراكز الصليب الأحمر، لا سمح الله. يا صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نشكر بإذاعة جبل لبنان السيد الوزير، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص على دعوته لإذاعة جبل لبنان لنكون موجودين باحتفالية رائعة جدا اليوم الجمعة. وبدي أشكر كمان رئيس نادي الصحافي الأستاذ بسام أبو زيد كمان اللي دعينا لنكون موجودين كنادي صحافي وكوزير إعلام دعينا. مطرانية سيدة النجاة بزحلة داعينا للمشاركة في لقاء مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص تحت عنوان مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي بإطار مبادرات دعم جهود وزارة الإعلام لكل نحو ليا. وكلنا مجندين لإنجاح هالوزير الناجح واللي معبى مركزه واللي بيستاهل يكون وزير إعلام وأكتر من هيك. الله محييك الوزير الدكتور بول مرقص. إذن اليوم الجمعة 17 تموز 2026 ميلادية بمطرانية سيدة النجاة بزحلة اليوم الساعة 4 بعد الظهر يختتم اللقاء

بصلاة لدعم رسالة الإعلام في زحل والبقاع وعلنية السلام في لبنان. مطرانية سيدة نجاة، سيدنا المطران ربي يبارككم يبارك عملكم، أكيد نحن وياكم ووزارة الإعلام وكل الإعلاميين الشرفة بوطننا لبنان منصلي من أجل وطننا الله يخلصه من خطاب الكراهية والعنف والتدمير والتضليل الإعلامي، وهذا مهم جدا. إذن إلى اللقاء اليوم 4 بعد الظهر بمطرانية سيدة النجاة بزحلة. صوتك عالي جبل لبنان. بعت لي فريد كمان فان خصوصي لونه أحمر عم بتكس. آه يلا عم يجوا أكتر شيء هلأ من وادي خالد ومن الشمال باتجاه جوني بيروت، وخاصة ساعات الفجر بيقولوا لك يمكن بعد الدوريات ما انطلقت بمفارز السير. يعطيهم ألف عافية مفارز السير، مئات الدراجات النارية عم تتصادر، ونحن وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الشرعية بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الجريمة اللي صارت بداخل الأوتيل على طريق المطار، الضحية اسمها هبة عصام أحمد، ومبينة بالفيديوهات والصور اللي حصلنا عليهم فتاة محجبة فاتت مع شاب. هالفتاة وجدت مخنوقة، يعني طلعت هي وياه بساعات بعد الظهر أول ساعات الليل. القاتل اللي مبين وجهه كتير منيح غادر فجرا، ومبين كتير منيح بالكاميرات، وأكيد ما رح يزمط يعني بهالجريمة هيدي. خنقة للأسف داخل الغرفة بأوتيل جولدن بلازا للمرحومة هبة عصام أحمد، والجهات المختصة وأكيد كل مين بيتعرف عليه يبلغنا عنه ضمن إطار السرية. اللي بحب يشوف وجهه لهالقاتل يتواصل معي على 70-220-888 لحتى نتعرف عليه ونبلغ القوى الأمنية. صوتك عالي جبل لبنان. الليلة أيضا في عنا مناسبة إيمانية لدعم وصمود كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعتي الحلوة، برعاية صاحب السيادة المتروبوليت سلوان موسي الجزيل الاحترام، متروبوليت جبيل والبترون وجبل لبنان للروم الأرثوذكس. الليلة الساعة 8 المساء بمطعم السراي بساحل علمة، الحفل حفل العشاء الخيري السنوي لدعم كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير. بتمنى عليكم تشاركوا تكونوا معنا، نتبارك كلنا سوا بهاللقاء وبلقمة المحبة. اللي بحب يحجز أو اللي بحب يتبرع عبر وش ماني لهالكنيسة واستمرارة وصمودة وصيانتة وتطويرة، رعيتي وكنيستي اللي بدي اندفن بحرمة كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بحاجة لدعمكم. تعشوا معنا، تباركوا معنا أو تبرعوا لنا 03-428-813. رح أعطيكم رقم تاني كمان 71-026-810. واللي ما بيقدر أكيد وموجود خارج لبنان أو ما عنده ظروف وما بتسمح له يتبرع لنا لحتى نبقى ونستمر ونطور هالكنيسة اللي هي كاتدرائية صغيرة حلوة كتير. زوروها، تباركوا، امرقوا صوبنا وامرقوا اشتروا المنتجات البلدية أيضا من حرم الكنيسة. في عنا منتجات بلدية من الأديرة الأرثوذكسية لصحتكم ولعيالكم، الصحة الروحية والصحة الجسدية. الأب أرسانيوس أبو هنود والأب جورج مخول والمتقدم في الكهنة أنطون سليمان، صلواتكم من أجل وطننا لبنان، وبركتك سيدنا المتروبوليت سلوان موسي.
الجزيل الاحترام. الليل الساعة 8 المساء، مطعم السراي، ساحل علمة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الأمن العام اللبناني الله يعطيه العافية حرروا عائلة سورية تم احتجازها بالنبعة، هون النبعة سن الفيل، احتجزت على خلفية أمور مالية، سوريين ببعضهم. خلينا بالتفاصيل بعد البريك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا سهرنا. برافو تو يو تو سي ستار سيستم وسيدي جيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر على التنظيم الرائع مبارح لاحتفالية حلوة كتير. عبير نعمة وكل المدعوين اللي كانوا من السفير الأمريكي في لبنان إلى الفعاليات إلى وزير الإعلام اللي كان موجود معنا، شكرا على حضوركم وأهلا وسهلا فيكم جميعا. كانوا باستقبالهم أستاذ جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي وكل الإداريين بهالمهرجان الحلو. خلينا كمان نسمع أغنية هلأ هيك لحتى كمان دايما نضل بالأجواء ذاتها. حط النقط مروان خوري، ومروان خوري واحتفالية حلوة كتير بوجهة أنطلياس البحرية ولأول مرة بيتعاون مع مهرجان أعياد بيروت وعقبال التعاون الدايم. حط النقط. الله يا مروان خوري على الإحساس بالكلام واللحن وصوتك الحلو. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس أهلا وسهلا فيكم.

مروان خوري، كل الأحساس بليلة حلوة كتير من ليالي مهرجان أعياد بيروت الأحد 26 تموز. قربت نلتقيك يا مروان الصديق العزيز والحبيب للجمهور اللبناني ولإذاعة جبل لبنان، وأغاني أغاني ونوستالجي ومهرجان أعياد بيروت.

0: الله الله يا مروان خوري، ويسلم هالصوت الحلو والشخصية الحلوة اللي ترفقت أنا وياك بمسيرة طويلة، ولما كنا باستوديو صوت بيروت VOB عند أنطوان سماحة ونعمل كومبوزيشن للأغاني، هدوء أخلاق حس موسيقي رائع جدا وشطارة، وهم شيء الأخلاق والتواضع. مروان خوري أهلا وسهلا فيك بمهرجان أعياد بيروت للمرة الأولى، وعقبال مرات عديدة ومديدة، ناطرينك على أحر من الجمر واجهة أنطلياس البحرية، وحاولوا تحصلوا على مقاعدكن قبل نفاد المقاعد هاي إذا ما كانت نفدت. بدي أسأل فيرجن تيكتين بوكس أوفيس اليوم وإدارة مهرجان أعياد بيروت، يلا ممكن ساعتها يتمدد حفلة تانية بعدين بنحكي فيها، هلأ خلينا هالحفلة ننبسط فيها ونفرح بوطننا لبنان. مروان خوري يسعد صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. على 03-444-037 لكم صباح الخير. وبعت لي المستمع مخالفة، شو هي؟ أوكي، في محامي حاطت بس صورتك مغبشة شوي، محامي رقمه 2211 بس ما بعرف محامي ولا قاضي. عدالة، يلا إذا أنت مبين عندك أوضح بعت لي إياها على 70-220-888. كل مخالفاتكم تبعتوها على الهواء وتحت الهواء. مرسي لألكن. صوتك عالي جبل لبنان. مؤتمر صحافي اليوم وندوة للقاضي الرئيسي غادة عون، ندوة بدعوة من منتدى شملان الثقافي اليوم الساعة 6 بعد الظهر بعنوان دور القضاء في محاربة الفساد والإصلاح واقع وآمل، مع المدعية العامة في جبل لبنان سابقا القاضي الرئيسة غادة عون. هالمقابلة هيدي مع والندوة اللي فيكن تقابلوها فيها للرئيس غادة عون بمنزل الصحافي الزميل نبيل المقدم بمنطقة شملان الساحة العامة. أهلا وسهلا فيكن، الدعوة عامة للجميع. القاضي الرئيس غادة عون يسعد أوقاتك والله يعطيك العافية. تعبتي؟ في إشياء أخطأتي فيها؟ من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. كنا عم نتابع مسيرتك أكيد العريقة لأنه قاضي ورئيسي، وعم نتابع أحياناً اجتهدت فأخطأت، أحياناً اجتهدت فأصابت، ولها أجران وليس أجر واحد، أجرك عند ربنا. بدي حييكي القاضي الرئيسي غادة عون، وبدي أقلك في إحدى الأخطاء اللي ارتكبتيها هي نزولك لمصرف لبنان وأنت مدعي عام بجبل لبنان. مصرف لبنان موجود ببيروت وفي مدعي عام ببيروت، تحمستي أخذت معك ضابط وعناصر من أمن الدولة وصرت عم تفتشي على رياض سلامة بمبنى المصرف، وأنت عارفة تماما أنه قبل ما توصلي على البوابة كانوا شايفينك وما فيك توصلي له لرياض سلامة، كان بوقتها لأنه إذا فات على غرفة الذهب إملي زرية ما بتفتحها للبواب هونيك. بس الغلطة وين؟ يعني تحمستي ونزلتي والله يعطيك العافية. الغلطة هي إنه صار ضابط عم بيقلك يا رئيسي يا رئيسي غادة نحن موجودين برات نطاق عملك، إذا قوص علينا قوى الأمن الداخلي أو الحرس الموجودين بمصرف لبنان وقتلنا أو انصبنا بيطلع الحق علينا لأنه أنت طالعة برات نطاق جبل لبنان اللي هو نطاقك كمدعي عام. وضلت مصرة بدها تخلع أبوابه وتلحقه من أوضة لأوضة لرياض سلامة اللي اختبأ بغرفة الذهب، يا غرفة تخزين ذهبياتنا اللي اشتراهن الرئيس الياس سركيس الآدمي الله يرحمه. نعم صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن عم نتابع جريمة القتل اللي طالت هبة عصام أحمد اللي فاتت على أوتيل جولدن بلازا على طريق المطار، فاتت على الغرفة هي ويستأجر غرفة، قام خنقها وهرب فجرا ولقيوها جثة هامدة لهبة عصام أحمد. مثل ما قلنا اللي ممكن يحصل على الصور يتعرف عليه ويبلغنا ضمن إدارة السرية، لنبلغ نحن القوى الأمنية والمخابراتية اللي عم تفتش عليه. صوتك عالي جبل لبنان. وعنا مهرجانات صيفية بمختلف الضيعة اللبنانية ومنهم ريفون بكسروان كل سبت. هلأ بهالصيفية في لقاء أنتو وموردين وأصحاب المنتجات البلدية الزراعية وأجبان وألبان وزراعات حلوة كتير بلدية أورغانيك. أهلا وسهلا فيكن. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من عضو مجلس بلدية مهرجانات بلدية ريفون كسروان وهي كمان مشرفة على المهرجان، باتريسا سفاير. بونجور.
1: صباح الخير جوني وصباح الخير لإذاعة جبل لبنان. معكم باتريسيا سفير عضو ببلدية ريفون. اليوم بدنا نخبركم عن مهرجاننا الجديد بريفون، بير فاستيفال بريفون جاردن. مهرجان البيرة، جميع أنواع البيرة المحلية والأجنبية، وأكيد رح يتخلى المهرجاننا أجواء موسيقية من الساعة 6 للساعة 12 ب 25-26 تموز. ناطرينكم، كونوا كتار بريفون جاردن.
0: يلا بس كتير باتريسيا صفير عضو مجلس بلدية ريفون كسروان، ومثل ما قلنا كمان بكرة السبت وكل سبت من 9 الصبح لتنتين بعد الظهر تلتقوا بريفون جاردن كل سبت. فارمرز ماركت، سوق للمخبوزات والاشياء البلدية الطيبة وأجواء حلوة كتير. أهلا وسهلا فيكم بريفون، بلدية ريفون. الله يعطيكم العافية. نائب رئيس بلدية ريفون المحامي الأستاذ رشاد مدور، يعطيك ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نقول مبروك لضيعة جديدة انضمت. هلأ كانت هي معروفة بهالاسم ولكن هلأ رسميا اعتمدت من قبل مجلس النواب، أقر اقتراح قانون بإضافة ضيعة لبنانية اسمها تل أندي بقضاء عكر. مبروك لألكن يا شباب ويا صبايا. هي موجودة، وإذا بتجوجلوها وبتشوفوا الفيديوهات موجودة، ومنطقة زراعية حلوة كتير بشمال لبنان بعكر. فهلأ صار في عنا ضيعة حلوة كتير بوطن لبنان اسمها تل أندي. مثل الضيعة اللي بتلفتني دايما أنا ومتوجه للبقاع من كسروان، نازلين على البقاع عن طريق فريا عيون السيمان، تستقبلنا أول بلدة وقرية بالبقاع مصنع الزهرة. هيدي كمان بلدة من بلداننا ومن بلداتنا الحلوة كتير. مصنع الزهرة مفتاح البقاع من جهة كسروان. حلو، يعني في مثلا هيك أجمل من إنه كل واحد منا بيفتخر بضيعته بمدينته بمسقط رأسه، مثل ما أنا بفتخر بغزير ضيعتي الحلوة اللي رح ندفن فيها وبكنيستها الأرثوذكسية. نفتخر مثلا إنه من وين أنت أو من وين حضرتك؟ من مصنع الزهرة. حلو، مصنع الزهرة شغلة لطيفة. وهلأ صار في عنا مثل ما قلنا ضيعة اسمها تل أندي بعكور. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي كمان رح نكون المحامي والناشط الإعلامي زميلنا جيمي فرانسيس وموضوع أقفال مبنى السجل التجاري والعقاري ببعبدا اللي عم بيعطل مصالح المواطنين. كل قضاياكم مكملين بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. زميلتنا الإعلامية كارن أسيس رصدت لها على صفحتها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشاب لبناني كان مقاتل بالقضية اللبنانية وصار كاهن أرثوذكسي. كيف تتذكروا أنه السفير اللبناني سفير أمريكا بلبنان يعني ممثل أمريكا بلبنان واللي منفتخر فيه كمان كان بالقضية اللبنانية وكان مقاتل بسبيل وطن لبنان وأرضية لبنان منفتخر فيهم هالشباب. كارن أسيس كتبت أزعر بقداسة، تلك ليست حكاية أزعر بلباس زيتي، هي فقط حكاية رجل كتب فصلا من تاريخه بالدم وأكمله بالإيمان. اللي بده يشوف الصورتين على 70-220-888 بعطيه هون صورة المدافع عن لبنان واللي ارتدى ثوب الكهنوت وحصل على الدكتوراه وبيعلم وبيتابع إيمانه. أثناسيوس شهوان هو المقاتل بالقضية اللبنانية والكاهن بالكنيسة الأرثوذكسية. نسمع سوا رسالة صوتية من الإعلامية الزميلة كارن أسيس عن هالموضوع اللي حبيت أنا وياكم أنه نضوي عليه ونتعرف عليه.
2: صباح الخير جوني لألك ولمستمعي إذاعة جبل لبنان. أول شيء بدي وجه لك تحية على تسليطك للضوء على الموضوع يلي كتبته عن أب بالكنيسة الأرثوذكسية يلي هو أثناسيوس الشهوان. هالأب يلي معرف الاستسلام لا بوقت الحرب ولا بوقت السلم، وبعدها القضية اللبنانية حملها على كتافه ولكن بطريقة شوي مختلفة. يمكن اليوم من يلي كتبته في رسالة، هي رسالة كمان لبعض الصحفيين وزملائنا، أنه اليوم بمهنتنا وخاصة هلأ صار الكل متجه قدي ممكن هذا البوست يجيب لايكس وقديش ممكن يجيب تفاعل، ولكن اليوم في جيل جديد هو لازم يكون على معرفة بتاريخه المشرف طبعا، وتحديدا عن أبائه يلي لهلأ بعضهم حملين مشعل الحرية ويلي بعضهم لهلأ قديش صار في مغريات بهالحياة وقديش صار في انتقادات للكنيسة. بعد في خوارنة وبعد في أباء عم يشتغلوا بطريقة إيمانيا ولكن بطريقة كمان وطنية. وأكيد أنا بدي أرجع أتشكرك Thank you so much جوني على هاللفتة الحلوة.
0: يسعد صباحك. أنا ومستمعي جبل لبنان بدنا نشكرك زميلتنا الإعلامية كارن الأسيس اللي بتكتب بمجلة الحرة وبالعديد من المواقع الإلكترونية هالإضاءة على تاريخ شاب لبناني دافع عن القضية اللبنانية وعن أرضة لبنان ومن ثم انتمى إلى الرهبنة الأرثوذكسية. كارن أسيس مرسي كتير، سلميلي عليه للأب أثناسيوس شهوان المدافع عن الوطن والمدافع عن الإيمان. الأب الدكتور أثناسيوس شهوان. ومثل ما قلنا نفتخر بكتير من الأشخاص، السفير ميشيل عيسى كان بالقضية اللبنانية وانتقل إلى أمريكا وحصل على الجنسية الأمريكية ومنفتخر فيه أنه عم بيمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعم بيمثل الجمهورية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية بوطننا لبنان، سفير من نوفينا. أيضا أنا بتذكر هلأ مني وجر يعني أنا كنت كمان عم قاتل دفاعا عن لبنان من 75 ل 77، لا في مدارس ولا في شيء، رجعت بس رقت شوي رجعت كملت علمي، تركت القتال العسكري وانتقلت الى القتال الاعلامي. وهيني انا بتصرفكم وبفتخر بحالي وبفتخر بماضيي العسكري دفاعا عن ارض لبنان وعلى القصر الجمهوري وعن وزاره الدفاع، لانه كنا بالحدد موجودين وبدهم يمرقوا بالحدد ليطلعوا لفوق على القصر الجمهوري، كسرنا لهم اجريهم ما خلينا هون ودفعنا ثمن شهداء كتار من الشباب دفاعا عن لبنان. كمان في زميل لقلنا جوزيف براك. جوزيف براك كنت أنا وياه كمان بالقضية اللبنانية بالحدد وصار مصور للعديد من الوكالات العالمية. جوزيف براك بفتخر فيك والله يرحم خيك اللي كان عمره حوالي 14 سنة، كان أصغر مني بسنة أو سنتين تلقط فيه قناص من الجامعة اللبنانية بالحداد على الجبهة على الرجي، وقتل خيه على الفور. كانوا جايبين لنا أكل ومواد غذائية على الجبهة، قنصوا شخص من داخل الجامعة اللبنانية فوق بالطبقات العليا. ببقى بخبركم كيف تصيدناه بعدين نحنا ومدفعيتنا المباشرة. يا كمان إرنست بعقليني بفتخر فيه، هو وإخوته قال بعقليني من الحدد. هني أنا مواليد الحدد، هني أهل الحدد. إرنست بعقليني كمان كافحنا نحن وياه وإخوته بالقضية اللبنانية. وإرنست بعقليني هلأ صار بنقابة مصممي الجرافيكس بوطننا لبنان. بفتخر فيكم كلكم، وبنفتخر علنا بتاريخنا وماضينا اللي كان مشرف للدفاع عن الشرعية والدفاع عن لبنان، بالوقت اللي كان ممنوع على الجيش اللبناني أنه ينزل على الشوارع بوقتها بطلب من رئيس الحكومة آنذاك رشيد كرامي. قال لهم تكفي قوى الأمن الداخلي، ما بدنا الجيش، خليه بسكنته. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، والمزيد والمزيد يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع E-Positive. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان شير بريد اند لوف. وبكل محبة بيرحبوا فيكن وأهلا وسهلا فيكن بكل فروع وودن بيكري المنتشرة بكل المناطق اللبنانية. لحظات حلوة كتير بتتشاركوا فيها اللقمة. شير بريد اند لوف، بتشارك الخبز والمحبة. مش بس الخبز، كل أنواع الخبز الصحي، الكعك، الأجبان والشاركوتري المميزة، المعجنات والأطباق الصحية لكل الحاجات لاحتفالياتكن. أهلا وسهلا فيكن. بتتصلوا بتوصوا على الجاتو، على البوشيات. وودن بيكري لبنان، والرقم الرباعي 1635. أهلا وسهلا فيكن. وودن بيكري لبنان شير بريد أند لوف. إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكري بيقولوا لكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان. وهني بفرعين من الفروع بيفتحوا 24-24 سبعة أيام بالأسبوع، يعني الويك أند بيقضوا معكن وبيسقبلوكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. فرع الزلقة باتجاه جونية وفرع زحلة، هالفرعين بيفتحوا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. وأهلا وسهلا فيكم بكل الفروع وودن بيكري لبنان 1635 من كل المناطق اللبنانية، وبتوصوا على كل القطايب. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. نحن وياهن إيد بإيد وتعاون إخباري بخدمة وطننا لبنان. انتبهوا منيح، عمليات نصب رقمي أونلاين استنزفت 100 مليون دولار بين 2022 و2023. نعم انتبهوا يا لبنانية، يعني الربح المضمون هيدا احتيال، ما في شيء يوعدكم يقولكم أنا هيدا عائد ثابت يومي أو بضعف لكم رأس المال بأسبوع بأي استثمار. ما في شيء اسمه أنه نحن وش ماني وبدنا منكم مصاري لحتى نربحكم أو لحتى نعطيكم جايزة. لا، هالاحتيال الرقمي عم نحذر منه نحن وقوى الأمن الداخلي وإذاعة جبل لبنان وموقع لبنان فايلز وجبل لبنان أبليكيشن. انتبهوا، يعني حتى أوقات بتخسروا أموال بسيطة بيرجع بيقلك، بيتصل فيك بيقلك بلهجة أوقات أجنبية مكسرة أنه فيك تسترد خسائرك، يلا بس بعتلي الرسوم لحتى أرجع بعتلك الجايزة. يا جماعة، لا وش ماني هي مركز مسابقات، وش ماني 1400 فرع بكل لبنان بتصرفكن لخدمتكن مش لحتى يربحوكن جوائز، بتربحوا الخدمة المميزة من وش ماني. فمن هالمنطلق هيدا انتبهوا، ملايين الدولارات عم تنسرق منكن، وفي ناس كتير رغم كل التوعية اللي عم نقوم فيها نحن وقوى الأمن الداخلي وش ماني وليبانون فايلز وجبل لبنان بيرجعوا بيوقعوا بالفخ زيته، بيرجعوا بيقولوا لي يا جوني أنا هيك طمعت بالربح وحولت لهم وراحوا علي. طيب شو بدنا نعمل؟ يعني عم نوعيكم، يلا وعوا منيح، لأنه 100 مليون دولار يعني منكم 400 ومن غيركم 200 ومن غيركم 500 بيطمعوا بالربح السريع أو بعمليات معينة وعم تخسروا 100 مليون دولار بسنة واحدة بين 2022 و2023. صوتك عالي جبل لبنان. حسب غرفة التحكم المروري امبارح في 8 جرحى، منيح ما في قتلى. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: حرب خنق الحزب من الحدود إلى المصرف. ميرا جزيني كتبت: العقوبات العراقية، لبنان في مرمى الامتثال المالي الإقليمي. وزميلنا الصحافي جورج حايك ومقال بعنوان: الحرب الأهلية في لبنان خط أحمر لواشنطن. تحية لك زميلنا الكاتب والصحافي جورج حايك. وفي كواليس لبنان فايلز، رينا شيباني في بعبدة. قامت ملكة جمال لبنان سابقا رينا شيباني وزوجها الطبيب الجراح المتخصص في الأمراض السرطانية داني براك بزيارة السيدة الأولى نعمة جوزيف عون في قصر بعبدة، حيث كان حديث عن المشاريع الإنسانية التي من شأنها إفادة لبنان وأهل لبنان. تحية للبنانية الأولى ورينا شيباني وزوجك، الله يكبر وجهكم بخدمة وطننا لبنان. وفي كواليس لبنان فايلز، ميشيل أزي ينبش الذكريات. عاد مقدم البرنامج الحلوة ميشيل أزي، عاد 20 سنة إلى الوراء بالذكريات بنشره مقاطع من حلقة لأحد برامجه على شاشة تلفزيون مستقبل، استضاف فيها الممثلة وملكة جمال لبنان سابقا نادين نسيب نجيم. والله ما عرفناها يا ميشيل. تحية لنادين نسيب نجيم أكيد. ولألك ميشيل أزي، إلك التقيت بميشيل أزي الأسبوع الماضي خلال تكريم فرقة كاراكلا وأعطاء جائزة مستحقة، كنا بمسرح كاراكلا بسن الفيل، وميشيل أزي حمل لي خبر نحن هيك وبالكوكتيل المشاركين من بعد التكريم، قال لي: جوني، في صبايا وفي شباب عم يسألوني عنك، بيعرفوا انك بتحكي انت عني وعن السوليمار والسباحة والسمايا. فعم يسألوني قالوا له وينه صديقك جوني الصديق؟ قال إنه جاي على الاحتفالية. فتعرفنا عليهم أكيد أساتذي عم بيعلموا أجيالنا وغيرهم من الأشخاص المحبين لإلي ولا ميشيل أزي. ميشيل أزي اشتقنا لك، يلا بدنا رسالة لك بلكي بنسمع نهار التنين. ينبش الذكريات ميشيل أزي على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. إلك ميشيل أزي كل المحبة. صوتك عالي جبل لبنان. شبح العقوبات يلاحقهم. علم ليبانون فايلز أن إحدى شركات تحويل أموال في لبنان والخارج تتخوف من تداعيات تطبيق العقوبات الأمريكية على شخصيات سياسية لبنانية، لا سيما بعد أن طبق العراق مضمون هذه العقوبات، إذ يمكن أن تؤثر هكذا قرارات على مستقبل هذه الشركة. موظفون يهددون. علم ليبانون فايلز أن وتيرة الاحتقان تتسارع داخل أروقة هيئة أوجيرو، حيث تشير المعطيات إلى استياء بين الموظفين من سياسة المدير العام وكلامه المسيء في المجالس الخاصة. ولم تعد الأزمة إدارية فحسب، بل اتخذت منحى معيشيا. ففي حين نال قطاع الخلوي زيادات بلغت 110%، يتقاضى موظفو الهيئة 33% فقط من رواتبهم السابقة. هذه الاستنسابية دفعت الموظفين للجوء إلى الجهات الرسمية محذرين من تصعيد وشيك ما لم يحسم ملف المساواة. إذن هذه قصة أوجيرو. ليبانون فايلز يكشف. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نتصفحهم أنا وياكم يومياً وعلى مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. LebanonFiles.com. وبعد البريك مباشرة الزميل محمد بركات الناشط الاجتماعي والوطني وزميل الإعلامي محمد بركات يفجرها. الرئيس السوري الشرع آت وسيتدخل. قانون الإعلام شرع دكاكين الحزب ولائحة بمئتين طفنيضة أو طفنيصة أني حاطين ضاد. خلينا نسمع بعد البريك مباشرة زميلنا محمد بركات يفجرها. والله محييك ومحيي وطنيتك محمد بركات. بعد البريك

0: إذاعة جبل لبنان.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خمسة ايام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون اشقر بمهرجان اعياد بيروت بواتر فرونت انطلياس النقاش
8: صوتك عالي جبل لبنان الساعة 9 بعد شوي رح نتصل مباشرة على الهواء برئيس بلدية زوق مصبح علم لبناني مع سارية مرتفعة جدا تحمل علم لبنان على مدخل زوق مصبح من جهة الأوتوستراد معلم جديد إضافة لمعالم زوق مصبح ومنهم يسوع الملك الساعة 9 إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح والمزيد من التفاصيل عن مهرجانات حلوة كتير بنطاق زوق مصبح وتطوير بزوق مصبح صوتك عالي جبل لبنان النائب نعمة جورج فريم على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي رصد علم لبناني ممزق فيكن زوروا صفحته للنائب نعمة جورج فريم وكتب العالم المرفوع اليوم في بيروت كأنه أصبح يشبه لبنان الحالي فهل سيعود العلم كاملا وتعود الأرزة إلى وسط العلم أم سيزداد تمزقا كلمات معبرة بسطرين الله يحمي وطننا لبنان ونحن وياك إيد بإيد نعمة جورج فريم وطنيا لحماية وطننا لبنان ودعم الشرعية اللبنانية بإذن الله وعلم لبنان ولبنان رح يرجع وعلم لبنان رح يتغير هالعلم اللي صورته حضرتك بوسط بيروت الممزق صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان صباح الخير جوني وشكر موصول للمغفور له إدمون نعيم يلي حمى الذهب بمصرف لبنان رغم التهديد نعم ومتى صار موعد المشردون على الام تي في مستمعنا الكريم رقمك بينتهي بال517 نعم كان في عنا حاكم لمصرف لبنان اسمه إدمون نعيم ولما هجموا عليه الأحزاب على مبنى مصرف لبنان لجأ لغرفة الذهب وسكر على حاله وقال لهم بموت من الجوع هوني بس ما حدا بيحصل على الذهبيات ورجعوا فدلوا المسلحين اللي هددوا بوقتها حاولوا يعتدوا عليه كان عنا مسؤولين أواديم وهلأ بهالعهد الجديد من راهنة على الأواديم اللي نحن وياهم بدنا نخلص وطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان في موقع lebanonfiles.com بودكاست حكينات Lebanon Files محمد بركات الصحفي الزميل والناشط الوطني يفجرها الرئيس السوري شرع آت وسيتدخل في لبنان مقابلة نارية مدتها 40 دقيقة رح نسمعكم قسم منها وأكيد فيكم زوروا Lebanon Files على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع لحتى تشوفوا أبرز فيديوهات ومنهم الزميل الإعلامي والناشط الوطني محمد بركات اللي استضافته الزميلة سارية الجراح خلينا سوا نسمع مواقف الوطنية. الشرع آت وسيتدخل. محمد بركات، بودكاست حكينات لبنان فايلز، الزميلة سارية الجراح، وأخراج الفيديو للزميل شرب البوانطون، والضيف محمد بركات.
0: اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام بحلقه جديده من حكينات على موقع ليبانون فايلز. ضيفي لحلقه هذه الليله الكاتب السياسي والصحفي محمد بركات. سنقوم باحاطه شامله على كل المستجدات التي واكبت لبنان مؤخرا. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. فيك. اكثر ما كان لافت في اليومين السابقين سؤال يجول العالم كله، ما هي الخيارات المتاحه امام دول الخليج للتصدي على الضربات التي تقوم بها إيران؟
9: الخيارات هي أنه يستعملوا أسلحتهم ويعيدوا، ودول الخليج كلها في طور إعادة بناء جيوشها لتكون جيوش مقاتلة وتدافع عنها من دون الاعتماد على المظلة الأمريكية أو الغربية السابقة. دول الخليج بدأت منذ حرب اليمن تتحول إلى جيوش مقاتلة، لأنه بحرب اليمن شفنا لأول مرة طيارين ومقاتلين ومشاة من دول الخليج العربي، تحديداً من المملكة العربية السعودية وأيضاً الإمارات، عم بيقاتلوا هن، مش بنفوذ أو بأدوار أو بدعم لحدا يقاتل. فدول الخليج هي في طور التحول إلى دول عندها جيوش مقاتلة تدافع عنها، وتسعين أو أكثر من 90% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية اللي ضربت دول الخليج تم إسقاطها وما وصلت إلى أهدافها.
0: هذا بيعني تصدي؟
9: هذا بيعني أنه في نوع من القبب الحديدية العربية التي تدافع عن دول الخليج.
0: هني عندهم
9: طبعاً، هني عم يقدروا ينزلوا المسيرات طبعاً. في مطارح القوات الأمريكية ساعدت، وقوات الحلفاء الغربيين ساعدت بإسقاطها هي وعلى الطريق، بس أيضاً الجيوش الخليجية باتت جيوش مقاتلة وقادرة على الدفاع عن هذه الدول لأول مرة، لأنه كمان لأول مرة بتكون هذه الدول في حالة حرب مباشرة واعتداء مباشر عليها.
0: برأيك أستاذ محمد، هل اليوم ما تحتاجه دول الخليج إعادة، إذا بدك بلورة، لعلاقاتها الحالية؟
9: دول الخليج
0: خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية،
9: لا، في دعوات صدرت من بعض الدول لإعادة النظر بالتحالفات، لأنه الولايات المتحدة تتغير إداراتها.
0: حلو.
9: وإدارة بايدن مثلا، شفنا أول ما وصل بايدن سحب الباتريوت من السعودية وأوقف برامج التسليح أو بيع الأسلحة لبعض دول الخليج لوقف حرب اليمن. اجت إدارة ترامب وفعلت العكس، أعادت التسليح وأعادت العلاقات بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب، علاقة مميزة. دول الخليج من هذا الدرس بدأت تتعلم أنها يجب أن تكون لديها قدرات ذاتية للحماية أياً كان التغير والتحول الذي يجري في الولايات المتحدة، أياً كانت الإدارة هناك ديمقراطية أم جمهورية، وحتى لو كانت جمهورية وغير متعاونة. مشان هيك منشوف اليوم دول الخليج وخصوصاً السعودية عندها علاقات مميزة مع روسيا ومع الصين ومع أمريكا بالوقت نفسه. حتى السعودية حتى لديها علاقات مميزة أو علاقات أفضل من غيرها مع إيران. شفنا الوفد السعودي راح عزة
0: بالخمينة إيه،
9: وشفنا أنهم حاولوا منع إسقاط النظام وحاولوا منع تجدد الحرب، وحاولوا قبل بدء الحرب عملوا كمان، بعض هذه الدول عملت مبادرات لمنع وقوع الحرب. تتصرف دول الخليج اليوم باعتبارها هي المسؤولة الأولى عن أمنها وعن محيطها وعن أمن القومي بغض النظر عن الحلفاء، وتنوع التحالفات من أجل أن يكون هناك مظلة من العلاقات تحمي هذه الدول، لا أن تكون مرهونة فقط لحليف واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ولكن قد نرى في مكان معين أنه ما في إجماع بالقرار الخليجي ككل، هل هذه نقطة يجب العمل عليها أنه توحيد القرار الخليج. اليوم إذا بدنا نحكي عمان، بدنا نحكي شوية الإمارات، هو البعض كل البعد عن الفكر السعودي. رقم اثنين، تتحدث في مكان معين عن التصدي للهجمات، أو إذا بدك الرد النار بالنار. أليس هذا ما تريده إيران؟ أنه تنجر
9: لم يثبت أنه حدا رد النار بالنار، يمكن إلا الإمارات أعلنت، وأعلنت يعني كشفت وسائل إعلام غربية أنه الإمارات شاركت بهجمات، ورجع ترامب قال أنه
0: أفصح عنا صحيح،
9: قال أنه أنا سألت مين عم يقصف مش نحنا قالوا له. ولكن يعني بعتقد في توجه عربي إلى أو خليجي لتأسيس مثل ناتو خليجي، يعني قوة خليجية مشتركة لحماية الخليج
0: بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
9: لكن ما في حدا يكون بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى الناتو جرب، رجعوا تخانقوا وتصالحوا.
0: بس هلا أنت قلت أستاذ محمد أنه
9: بس مش بعيدة ولكن مستقلة، يعني ولكن هذا حليف أساسي لكل دول الخليج. أمريكا حليف أساسي أيا كانت العلاقة، أيا كان رأي الإدارة الأمريكية بحرب اليمن أو بحروب أخرى. يمكن هلا أمريكا طلبت من دول أوروبية وخليجية المشاركة في الحرب.
0: طب لماذا لا تتصدى أمريكا بنفسها لكل هذه الأهجمات؟ فرق متى كل دول الخليج نيابة عن الولايات المتحدة، لأن دول الخليج لا علاقة لها بهذه الحرب.
9: بدك تسألي أمريكا ودول الخليج، أنا فيني أقول لك رأيي بس أنا ما بعرف لماذا. بعرف أنه لا، كل المنطقة متضررة من النفوذ الإيراني. يعني الإيرانيين حاولوا قلب نظام الحكم في البحرين، وحاولوا قلب نظام
0: في المملكة العربية السعودية كمان،
9: ما بيقدروا يقلبوا بالمملكة مسبقا. المملكة عملوا يعني هيك محاولات بالمناطق اللي فيها شيعة، وكانت محاولات محدودة وحوصرت وغير يعني فعالة، بينما بدولة مثل البحرين كانوا رح يقلبوا النظام لو ما يصير في تدخل من دول الخليج. وبدولة مثل الكويت كانوا عم بيحضروا لتفجيرات، ولقوا 10,000 بدلة مزورة للجيش، يعني كان في تحركات. أيضا بلبنان، بسوريا، بالعراق، بكل المنطقة العربية ما في

0: بس ما قدر يحكم
1: بس حد. قدر يعمل لك اليوم شبهات اسناد يوصلك لمكان تفاوض بضعف.
0: هلا منروح على اسرائيل والاسناد، بس خلينا نختم هالفكرة. ايران استطاعت ان تكون قوة تخريب في هذه الدول، مش قوة حكم واستقرار. الحكم استقرار والعدل أساس الملك. هل استطاعت إيران أن تنشئ ملكاً لها في هذه الدول الأربعة؟ لا. هل استطاعت أن تحكم لبنان؟ حكمت لبنان. إيران حاولت أن تحكم بميشيل عون وحسان دياب والرئيس بري، كان الثلاثي كله معه لسنة أو سنتين، وانهار لبنان. 100 و200 مليار دولار من الانهيار المصرفي والاقتصادي، انهارت الليرة، ثم دخلنا إلى دفعنا بكريش، قدمنا بحرنا ونفطنا لإسرائيل حتى تعفو عنا. حزب الله عملها ونظام حزب الله عملها
1: أيام حكم الرئيس ميشيل عون، صحيح.
0: ثم وصلنا إلى الحرب الإسرائيلية اللي هلأ نحن يتعفن لبنان اليوم تحت القصف الإسرائيلي. أوف. مثل القيح والعمل في كل مكان، لبنان متعفن. هل هذا الملك الإيراني؟ هذا الملك الإيراني. روحي على اليمن، هل استطاعت أن تنشئ ملكا؟ هل حكمت اليمن إيران؟ ما قدرت. سوريا خلاص خرجت من المدار الإيراني بالكامل. والعراق، العراق لم تستطع إيران أن تحكمه بالكامل، ظل على طول في ثورة شيعية قامت بالعراق بالعام 2019، وقتل المئات في الشوارع من الشيعة المعارضين لإيران، قتلوهم بالشوارع. فإيران تستطيع أن تكون قوة تخريب في الدول العربية، نعم،
1: لكن أي نظريا،
0: لكن لم تستطع أن تكون قوة حكم واستقرار.
1: بس استطاعت أن تثبت نفسها في مكان معين ولو على سياق التخريب. اليوم لبنان وسوريا والعراق واليمن بمنأى طبعا عن سوريا الحاضرة تحت الهيمنة الإيرانية، وأنتوا بنفسكم بتقولوا نحن تحت ظل وصاية.
0: نحن تحت احتلالين اليوم، احتلال إيراني بالسياسي وبالعسكر. إيران تحتل جزء من البقاع وجزء من الجنوب وجزء من الضاحية وجزء من بيروت. بلحظة 7 أيار إيران احتلت وحاولت فرض حكمها بالكامل، وعملت تعديل، عملت فيتو على اتفاق الطائف، أدخل التعديل باتفاق الدوحة بيعطي طائفة حق الفيتو بالنظام. هذا ما كان مسبوق منذ تأسيس لبنان.
2: إذن استمعنا لعشر دقائق من هالمقابلة اللي مدتها 40 دقيقة عبر بودكاست حكينات لبنان فايتس. الزميل الإعلامي والناشط الوطني محمد بركات يفجرها. الرئيس السوري الشرع آتٍ إلى لبنان. معلومات خطيرة جدا. الشرع آتٍ وسيتدخل. هيدي المقابلة مثل ما قلنا موجودة بالصفحة الأولى من بودكاست حكينات لبنان فايلز مع محمد بركات. تحية لمواقفك الوطنية، ابن الجنوب اللبناني وابن كل لبنان، والناشط الوطني بسبيل وطن لبنان محمد بركات. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد حوالي 5 دقائق رح نكون باتصال مباشر مع رئيس بلدية زوق مصباح، والمزيد والمزيد من المبادرات. وعلم لبناني مرتفع جدا على مدخل زوق مصباح قريبا جدا. رسالة صوتية.
3: جوني بونجور ليك، بدي أخبرك شي عن هول الولاد الصغار ليك عالطرقات بالأشرفية عساسين كترانين. هذيك المرة كان حامل واحد قضيب حديد، يعني إجا على الشباكة وتعريف صار يطلع بالمراية. أنا صراحة يعني معه شلف حديد إذا ما ردت عليه بيطرقات. هلأ مرقة على الصديكو، هلأ صورت لك البنت كيف نايمة، قاعدة حتى على خدها ونايمة. طب هاي إذا وقعت على الأرض وإشيلها واحد شو بيصير؟ ما بعرف كيف تركينهم. هول اللي على الصديقه بيجوا بوصلوهم بالسيارة، الأم بتقعد تطبقات وبتبعت تبعت البنت. رح ابعت لك الصورة على غير على تاني خط على رقمك التاني.
2: نعم.
3: يعني
2: نعم نعم. يسعد لي صباح.

أكيد تسلم دياتك مستمعتنا العزيزة اللي رقمها بينتهي بال600 أكيد على 70-220-888 تحت الهواء، وبنرجع بنبعتهم لمحافظ مدينة بيروت الصديق العزيز اللي بيسمعنا وبيتابعكم شخصيا، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ولا شرطة قوى الأمن الداخلي بقيادة العميد عماد الجمل، ومفارز قوى الأمن الداخلي مفروض ينفذوا قرارات متتابعة من سنوات لوزارة الداخلية بمنع التسول. الله يساعدنا، ما هني بكشون وبيرجعوا، أو منخدهم مثلا على أماكن إيواء خاصة الأطفال القاصرين، والله العظيم بيعرفشوا على سور ارتفاعه 10 متورة وبيهربوا. يا الله يساعدنا على هالوطن اللي عم يدمروه جماعة عملاء إيران بلبنان هلأ هيدي بآخر الزمن. الله يخلصنا ويرجع لنا بنتيجة رائعة جدا رئيس الجمهورية بعد رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صوتك عالي جبل لبنان. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية ويحمي وطننا لبنان لحتى يضلوا عم يحموا هالوطن. الأمن العام اللبناني برافو عليهم، وحدات خاصة بالأمن العام حررت عائلة سورية كانت محتجزة داخل أحد المباني بمنطقة النبعة سن الفيل، عملية دهم لقوة تابعة، قوة خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن العام بناء على معلومات من السفارة السورية بلبنان. هالعائلة السورية كانت محتجزة على خلفية خلافات مالية، رب العائلة مختلف مع شخص تاني سوري كمان، فاحتجزون قالوا لهم أنتوا هلأ محتجزين لا تردوا لنا مصرياتنا، منيح لما قتلون. هالعملية أسفرت عن تحرير سيدة وخمس أطفال وأمنوا سلمتهم خارج مكان الاحتجاز بالنبعة سن الفيل. أكيد مديرية العامة للأمن العام باشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية جميع المتورطين في القضية والعمل على توقيفهم. الله يكبر وجبكم ويحميكم القوة الضاربة بالأمن العام قوانا الشرعية اللبنانية. على صعيد آخر، استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة IOM في لبنان السيد ماثيو لوتشيانو، عم بيودعوا خلص انتدابه بلبنان. جرى تبادل الدروع التكريمية تقديراً للتعاون القائم بين الجانبين. كما استقبل اللواء حسن شقير السفير الفلبيني في لبنان مارلو ميراندا، تناول البحث الأوضاع العامة بلبنان والمنطقة. Good morning, Your Excellency مارلو ميراندا. God bless Philippines and God bless our country Lebanon. وشكراً لمساعدتكم لوطننا لبنان وللأمن العام اللبناني بالتكنولوجيا، بالمعلومات، بالتقنيات من كل دول العالم. الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير بخدمة لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة نتصل برئيس بلدية زوق مصبح كسروان الأستاذ إلي توفيق صابر.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدي مهرجانات أعياد بيروت على واجهة بيروت البحرية كانت وانتقلت إلى واجهة أنطلياس البحرية. أهلا وسهلا فيكن، كونوا كتار بكل الليالي الحلوة مهرجان أعياد بيروت و فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس أكيد للحجز لهالليالي الحلوة.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بوطني لبنان بلديات ناشطة، بلدات حلوة، انتخبت مجالس بلدية، وهالمجالس البلدية بخدمة أبنائة، ومنهم بلدية زوق مصبح. بزوق مصبح مجلس بلدي منتخب، محب لبلدته، محب لوطنه لبنان، برئاسة إلي توفيق صابر، العلم اللبناني على الراس والعين، العلم اللبناني رمز من رموز الشرعية اللبنانية، والعلم اللبناني مكرم من قبل بلدية زوق مصبح. رح نحكي عن هالسارية اللي ارتفاعها 22 متر اللي رح يتكرم فيها الجيش اللبناني بعيده، ويتكرم وطننا لبنان، وكلنا نتكرم بعلم لبنان. والمزيد والمزيد من النشاطات الاجتماعية والثقافية والمهرجانات والزيارات اللي عم بيقوموا فيها رئيس وأعضاء بلدية زوق مصبح، ومنهم زيارة مبارح لسعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. رح نحكي عن كل هالأمور هيدي باتصال مباشر إلي توفيق صابر، رئيس بلدية زوق مصبح. شلومو شاينو والمجد لله.
1: صباح الخير، مجد لله دائما لله.
0: يسعد لي صباحك رئيس. صباح شو بدك نور. شو بدك نبلش نصبح اللبنانيين نحن وياك بكل هالخير والتفاؤل؟
1: بدنا نصبح اللبنانيين، اول شيء نعيدهم اجى عيد مارلياس وعيد مار شربل، نعيدهم للبنانيه بعيد هالقديسين الكبار، مار شربل ومار الياس. ما في بيت لبناني الا ما في يا الياس يا شربل.
0: نعم، يحموكم انت يعني مار الياس يحميك. شكرا. يعني شكرا. اسم على مسمى إلي. شكرا. توفيق صابر.
1: شكرا.
0: استاذ إلي توفيق صابر، خلينا نبلش بالمناسبه الوطنيه بعيد الجيش اللبناني واللي رح تكرم الوطن فيها بلديه زوق مصبح من خلال استعداد لرفع علم.
1: نعم.
0: بالتعاون مع المجلس الوطني للعلم اللبناني. خلينا نحكي عن الاستعدادات والصور الموجودة على صفحتكم على فيسبوك ووسائل التواصل.
1: نعم، بالحقيقة يعني عنا في نية كان دائما سابقا انه نحن يصير في رفع للعلم اللبناني للقصص للرموز اللي هلأ حضرتك حكيت عنها، اللي هو العلم اللبناني هو بيمثل عزتنا وبيمثل فخرنا وبيمثل انتمائنا وبيمثل محبتنا للبنان. وكلنا نحن في ده العلم اللبناني اللي بيوحد الكل بوجود عدة أعلام وبيارق متفرقة بهالبلد.
0: نعم.
1: نحن بنعتبر أنه العلم اللبناني هو العلم الذي يجمع تحت ظله، بيجمع كل الشعب اللبناني بمختلف فئاته واتجاهاته السياسية والاجتماعية وسواها.
0: نعم. هالرمزية الرائعة استاذ إلي صابر.
1: نعم.
0: هالرمزية الرائعة عم نشوف الصور موجود حضرتك مع أعضاء المجلس البلدي، وهالأعمال اللي متسارعة لإنشاء أساسات.
1: نعم، لأنه نحن بالحقيقة غدرنا شوي الوقت، احنا حبينا نعمل هالمناسبة بعيد الجيش اللبناني تكريما للجيش اللبناني، هالجيش يلي موجود لحماية الوطن وعم بيحمل علم اللبناني هو.
0: نعم.
1: الجيش اللبناني يلي هو اخوتنا وولادنا
0: واول اب عيده للجيش. نعم.
1: وبكون هو عيد الجيش، يعني بقى شئناها انه تكون ليلة عيد الجيش ب 31 تموز.
0: حلو كتير.
1: بقى في استعداد لهالنهار، طبعا هالشي عم بيكون بالتعاون مع المجلس الوطني للعلم اللبناني اللي بيرأسه السيد فيليب حنان.
0: نعم.
1: بقى تعاوننا نحن وياهم، نحن كبلدية نحن منأمن المكان ومنأمن القواعد اللي بدي تركز عليها العلم، لأنه السارية هي والعلم على علو 22 متر، يعني 22 متر بدك تشبه يعني تقريبا علو بناية 7 طوابق.
0: نعم.
1: بقى
0: هيدا سارية ضخمة رح تلفت النظر على الأوتوستراد.
1: نحن شئنا هالمكان. نعم. هو المكان مدخل زوق مصبح الغربي، يعني اللي بيعرفوه العالم طلعت يسوع الملك على بس تطلع بطلعة يسوع الملك على شمالك في فطيرة البلدية هونيك، هونيك رح نحط العلم.
0: نعم.
1: العلم هونيك بصير ينقشع أول شيء على ما احنا هونيك صرنا على مدخل كسروان، يعني وكأنه مجزوء مصبح واحدة رفع العلم اللبناني، كسروان كله عم بيرفع العلم اللبناني، يعني مدخل كسروان هو بينطلق من هونيك. نحن شئنا هذا المكان مع أنه كان في اقتراحات لأمكنة أخرى، بس أردنا أنه يكون هونيك لأنه على مدخل كسروان بالذات وبينقش، والعلم هونيك لما بينرفع بتصير إذا أنت ماري على الأوتوستراد المتوجه نحو طرابلس
0: ذهابا وإيابا
1: أو جاي من طرابلس، كمان بيشوف الإنسان العلم اللبناني مثل ما بيشوف يسوع الملك اللي مرفوع على التلة المهبلة.
0: نعم، يحميكم ويحمي وطننا لبنان.
1: شكرا.
0: يعني المزيد كمان والمزيد من النشاطات اللي عم تعملوها، عن شو بتحب نحكي كمان؟ عن زيارتكم امبارح لمحافظ جبل لبنان.
1: الحقيقة امبارح زيارة أول شيء من الحي ساعات المحافظ لسعة صدره واستقباله لنا، لأن بالحقيقة كنا عم نزور ساعات المحافظ لحتى نراجع ببعض الأعمال وبعض الملفات، من بينها أهم هي إحنا عنا مناقصة ودفتر شروط لتسفيت وتأهيل شوارع بالبلدة، يعني عملنا أول مرحلة وخلصت الحمد لله، أنا مرحلة تانية بس صدفتنا مشكلة، وبتصور إنه هيدي المشكلة بعرف إذا في يحكيها على الإذاعة بس بحكيها،
0: سقفنا عالي،
1: المشكلة اللي حتصادف بتصور غيرنا من البلديات والمؤسسات والدوائر الرسمية، وهي إنه الدكتور جون علي رئيس التفتيش الشراء العام
0: خلص انتدابه. نعم
1: بقى طلع تقاعد الدكتور جون علي، وهلا نحن بتعرف كل مناقصة وكل دفتر شروط بده يمرق دفتر شروط من خلال الشراء العام،
0: دائرة
1: الشراء تحت المحافظ يصدق عليه. بقى نحن ديجا كنا بلشنا بالمراحل مع الشراء العام وتواصلنا مع دكتور علي، ومنحييه ومنقول له يعطيه العافية على كل الجهود اللي عملها
0: صحيح
1: بالمناسبة.
0: نعم.
1: بس بقى ناقص بعد شوية قصص حتى نكمل، واضطر هو طبعا طلع على التقاعد بقى،
0: وما في بديل يعني
1: ما في بديل. نعم. هذا عن جد يعني يمكن من خلالك لاني ندعي انه
0: بدنا ناشد
1: الى تعيين بديل،
0: بدنا ناشد الحكومه اللبنانيه
1: ايوه. نعم. سارعوا الى تعيين بديل للدكتور جعلي، لانه في 1400 بلديه بلبنان بتتعطل مصالحهم اذا الشراء العام.
0: نعم.
1: ما فيش عليه رئيس،
0: يعني تربطت ايديكم عن الانماء
1: والتطوير. صح, صح, صح بقى.
0: نعم.
1: بس عرضنا القصه على المحافظ، والمحافظ رح يعالجها لانه نحن ديجا مخلصين الشغل.
0: نعم.
1: مخلصين دفتر الشروط ومرق. بس انا عم بحكي اذا هلا اني حدا بده يحضر دفتر شروط جديد ما بعرف شو بده يعمل يعني صراحه.
0: نعم.
1: ماني عارف.
0: ونحن ما عندنا شك ابدا انه سعاده محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بشجاعته ووطنيته رح يتواصل مع الحكومة ويتمنى عليها كمان انه من
1: اكيد. نعم. يعني الرجل يعني ساعات المحافظ مندفع ومؤمن بعمله، فاتح مكتبه لكل المراجعات وكل التواصل، ونحن على تواصل دايم معه يعني يعطيه العافية من حيه على نشاطه وعلى اندفاعه. بس بدك مين يلاقيه على الطريق للزلمة.
0: نعم أكيد هيدا اليوم الصرخة والنداء
1: يعني
0: رح نوصله.
1: أنا عم بقول لك يعني أستاذ جوني.
0: نعم.
1: أنا يعني مبارح بتفهم شغلي إنه ما في رئيس الشراء العام يعني لهيئة الشراء العام. طيب كيف بتكون إذا كل مناقصة بدها تروح ودفتر شروط بده يقطع، كيف بيقطع دفتر الشروط؟
0: هيدي اكيد عرقلي للامان.
1: اي بلديه بتولد اليوم عندها التزام ب 20 مليار مثلا، بده يروح على هيئه الشراء العام مثلا، او 15 مليار او 10 مليار، بده يروح على هيئه الشراء العام، كيف بده يروح؟ اذا بدك تشتري خي اليه للبلديه.
0: صح.
1: ما في.
0: رح نوصل صوتك وصرختك اكيد، هيدي صرخه وطنيه.
1: دعوة للدوله للحكومه تسارع الى تعيين وتسميه رئيس لهيئة الشراء العام.
0: نعم، رح نوصلها لرئيس الجمهورية ولا مكتب رئيس الحكومة هالصوت العالي باسم كل بلدية لبنان.
1: صحيح.
0: ومش
1: صحيح.
0: بس باسمكم، لأنه أنتم من الوطن وللوطن بزوء مصبح.
1: صحيح.
0: خبرنا عن الاحتفالية هلأ، نرجع للإيمان وللمحبة. بزوق مصبح، والمعالم الدينية مثل ما ذكرت حضرتك، وكلنا منشوف تمثال يسوع الملك وكنيسة مار شربل اللي صارت كمان إضافة لباقي الكنيس.
1: نعم.
0: عيد مار شربل وعيد القديسة حني كمان.
1: نحن محظوظين يعني عندنا قديسان عندهم حيثية كبيرة إذا بدك، وعندهم شعبية كبيرة.
0: الياس وشربل
1: وكل البيوت مثل ما قلت لك بأول الحديث. نعم. اجمالا يعني ما بتخلى عائله من الياس او من شربل عندنا بمناطقنا.
0: نعم.
1: بقى عندنا نحن مار شربل كنيسه كبيره رعائيه، وعندنا مار الياس كمان كنيسه رعائيه.
0: وهون بدنا نشكرك استاذ الي صابر باسم كل اهالي والمؤمنين اللي بيترددوا على كنيسه مار شربل، هالتاهيل اللي قامت فيه بلديه زو مصبح مشكوره للساحه اللي هي قدام الكنيسه. انتم مبادره عملتوها حلوه كثير.
1: ايه صح كنا عم حلو محضر يعني بصراحه هو عملناها واهلناها، اضافه الى ذلك لانه لجنه الوقف كانت بالتعاون، ويعطيه العافيه دكتور رودي رحمه، يعطيه العافيه الفنان الكبير رودي رحمه، انه هو العمل كان عامل تمثال كتير كبير لمار شربل. يعني
0: صرنا بنعتبره مواطن شرف،
1: مونيمون كتير حلو.
0: نعم.
1: وكان بدهم يدشنوه بليلة عيد مار شربل كمان، بس يبدو انه مبارح عم بفهم من الكاهن الرعية انه صار معهم شيء يعني مأخروا النطفة، بقى لح يتأجل التدشين لوقت آخر.
0: نعم. يعني نحن بنعتبره صار مواطن شرف رودي رحمي ابن بشري اللي بنفتخر فيه، صار مواطن شرف بزوق مصبح ومحبته.
1: عسلامته. نعم. رودي رحمي عسلامته.
0: نعم. خبرني كمان الاستعدادات لعيد القديسة حني سيادة المطران بولس روحانا الجمعة.
1: نحن عنا القديسة حني بالمخاضة يلي هي مجاورة لإلنا، هذا عاملين قداس ليلة العيد ب 24 تموز، بيحتفل بالقداس راعي الأبرشية المطران بولس روحانا، وكمان من بعد منه في سهرة قروية مع فنانين، وتعرف كيف تكون. نعم. سهرة القروية
0: في الفنان في دخوري بساحة.
1: نعم.
0: العيد.
1: نعم. بدخوري يعني مخاضة منطقة بعدها جميلة وبعدها عذراء يعني
0: محافظة. نعم.
1: فوت عليها بتحس حالك بعدك بالضايعة القديمة يعني.
0: نعم.
1: يعني وبمر الياس كمان ليلة السبت كمان في سهرة مع فرقة
0: جوزيف زغيب.
1: نعم.
0: باند بالعربي جوزيف زغيب.
1: بالعربي.
0: نعم.
1: كمان بمر الياس.
0: أه.
1: ومر شربل اعتبارا من 21 لل 24 كل ليلة في سهرات من الساعة 8 للساعة 12 بالليل.
0: ربنا بيرككم، واكيد هون بتتوجه تحياتنا، والله يكبر وجبهم ويحمي لكم اياهم ويحمي لنا اياهم شرطه بلديه زوق مصبح.
1: يعني عندهم رك هاليومين الشباب بدهم يتعبوا شوي.
0: الله يعطيه العافيه المفوض والشباب والصبايا.
1: يعطيهم العافيه. نعم. العافيه.
0: كلمتك هيك للبنانيين بنهايه اتصالنا.
1: برجع بكرر يعني بهالاعياد المباركه، يعني احنا الصيف هو مناسبه للاعياد وللفرح بيكون والاحتفالات، يعني كلمتنا دائما منكرر انه ربنا بشفاعة هالقديسين مار الياس ومار شربل والقديسة حني وكل قديسين لبنان تكون ربنا يحط الامن والسلام بهالبلد ويزرع المحبة.
0: امين.
1: هذا اهم شيء، وهالبلد يرجع يعيش الايام الحلوة اللي بيعرفها، لانه في الحقيقة نحن شعب بيستحق الحياة، بيستحق الفرح، بيستحق. بتشوف الشباب، بتشوف الصبايا، نتفة صغيرة بس نتفة صغيرة هيك تروق العملية، بتلاقي رجع نبض الحياة على بالمجتمع.
0: وانتم مواكبين هالنبض الشبابي.
1: نحن دايما حد حد هالعالم، دايما شو فينا نعمل مثل ما قلنا دايما، يعني كمجلس بلدي نحن دورنا مش بس ما تأخذني نضوي اللمبة ونزفت الطريق.
0: صح.
1: ونعمل الحفة
0: ونصلح مزراب العين.
1: نحن كمان دولنا نواكب العالم بحياتهم الاجتماعية.
0: أكيد.
1: ونكون حدهم.
0: الله يبارك فيك، تحية لأهلنا. أنا من سكان زوق مصبح.
1: بعرف أهلا وسهلا. أنت هيك أنت مواطن شرف هي. يعني.
0: تسلم نفتخر بهالشيء. بس أحسنوا الاختيار أهلنا بزوق مصبح، من هنيهم بوجودك، من هني الوطن بوجودك.
1: شكرا.
0: يسعد صباحك.
1: شكرا، يعطيك العافية.
0: شكرا. إذا كنا باتصال مباشر مع رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر، الله يكبر واجبه بخدمة ومحبة وطنه لبنان، ومنقول له بالسرياني ومنقول لكل أهلنا وكل مستمعي جبل لبنان بالسرياني، نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو يسوع المسيح، يسوع الملك، مور شاربيلو ويشوع ملكو، وهل القديسين اللي مرافقين وطننا لبنان ومرافقين الإنسانية بصلواتنا نحن وياكم من أجل وطننا لبنان. إلى اللقاء على الخير، وعلى كل الأخبار إنجازات بلدية زوق مصبح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر. صوتك عالي جبل لبنان، وبريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: اشتل علي
1: جبل لبنان 87.7 اف ام.
2: خمسة ايام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون اشقر بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.
1: خليكن معنا وخليكن متابعين كل اخبار المهرجانات والاحتفالات بكل محبة بوطننا لبنان، وصيفيات وشتويات وايام حلوة كتير باذن الله بتفاؤلنا وبعملنا من اجل وطننا لبنان. لبنان صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية على 03-444-037.
3: صباح الخير جوني. جوني عندي سؤال، يا هل ترى هول الكاميونات تبعول الجبلات وتبعول البنز، كاميونات السكسويلات هول الكبار، هذا وقتهم يمشوا بهالوقت ولا أنا غلطانة؟ بليز صلحولي، صلحلي هولي، أي متى لازم يمشوا؟ بفتكر مش هلأ يمشوا بين العالم عبوبة الصبح ويمشوا بمسرعين وبتوين وكل شيء، شو هالحكي هيدا؟ وبيحطوا لي أرقام أنه تتصل على هذا الرقم عند المخالفة، ما بتلحق أصلا تاخد الرقم قد ما بيكون مصورخ.
1: نعم
3: بليز جوني قلي شو خبريتهم هول.
1: وي مدام شارلوت بونجور، بس بيكفي أنت وأي مستمع أو مستمعة تخرطشوا الكاميرا فيديو أو صورة عادية تنعرف أي شركة والساعة اللي صورتي فيها لحتى نبعتها لمفارز السير، إذا ظامت منهم كان به، وإذا كان عم بينفذ القانون الله يساعدنا، يعني بين التطوير والورش البناء اللي منشجعها نحن، بس إنه إذا مخالف ساعات التنقل تكرم عينك، يعني بيتحاسب هو والشركة اللي بعتته بالوقت الخارج عن دوام التنقل، تكرم عينك بدأ. صوتك عالي جبل لبنان. إذا بدكن أطايب، إذا بدكن إشياء ونقول تسلم دياتك مدام سيدي مشربل، ما لكن غير معجنات أندر وطبخات مدام سيدي مشربل. مشربل يخلي لك هالشاب اللي عم تربيه والده غاب بالجسد، ولكن أنت عم تكملي دور الأب والأم مع شربل اللي الله يكبره بمحبة وطنه لبنان وباسمه مار شربل يحميلكية بعيد مار شربل. مدام سيدي وفريق عملها أحمد سيلو، علاء، زين، حمادي وميلاد، بتصرفكن لكل احتفالياتكن، كل أنواع المعجنات والبوشيات والسواري لاحتفالياتكن. زوق مكايل قرب أهوجة إلكترونيكس، بيفتحوا 7 أيام بالأسبوع لساعة مبكرة من الليل. أهلا وسهلا فيكن، فيكن تتوصوا تيجوا تاخدوهن أنتو أو ديليفري لكسروان. من زوق مكايل قرب أهوجة إلكترونيكس لكسروان، ديليفري 03-34-2457 و 09-22-14-88. تسلم دياتك مدام سيدي مشربل، والله محييكي بجهادك، هيدا جهاد وهيدا وطنية لما يكون إنسان عم يشتغل بضميره بخدمة المجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني. ارتفاع أسعار المحروقات وبعدين إلى متى؟ إلى متى؟ لحتى نخلص من الفرس اللي عم يدمروا كل الأوطان، عم يدمروا، عم يقصفوا الكويت وعم يقصفوا كل يعني بكثافة الكويت عم تتعرض للاعتداءات، وهلأ كمان في ناس بلا أخلاق، أحد المسؤولين الفرس ناشر صورة جسر الملك فهد اللي بيربط السعودية بمملكة البحرين، وحاطت إنه جسر جميل جدا، يعني عم يلطش إنه هني ممكن يقصفوه ويدمروه. الله يكسر إيديكن قاصفي الدول الخليجية الحبيبة، والله يكسر إيديكن مدمري وطننا لبنان. استدرجتوا الشر، استدرجتوا الدمار، الله لا يوفقكن لا دنيا ولا آخرة. من نعيم قاسم باشا الجزار إلى هلأ طلع لنا مبارح حسن فضل الله اللي ما بيلبس كرافة، ما بيلبس كرافات، أول شيء لطشوه لوزير الصحة، وزير حزب الشيطان بقلب الحكومة قلتوا شو انه يفك هالكرافي بقى، عيب عليه انه ما يتأيد بالليتورجية تبعيدكن او الثقافة المدنية تبعيدكن. قلوا له شلاح الكرافي مثلنا نحن يعني، انتو نوابكن ومسؤولينكن ما بيلبسوا كرافي، ليه عم بيخالف الشرع والقانون وزير حزب الله بوزارة الصحة؟ يا بقى طلع لنا المدعو حسن فضل الله عم بيهاجم رئيس الجمهورية وبدنا نعمل وبنسوي انه غير ميثاقي وبدنا ننشقلبه للاتفاق والإطاري، يعني شيء مقرف أكتر من هيك ما بقى يصير. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، هني لا بدهم يستتروا وعم يشتغلوا علنا لتدمير وطننا لبنان. فنحن عبر إذاعة جبل لبنان كمواطن لبناني أنا هلا بدي استعير الثقافة الواطية تبعيدكن، الثقافة المنحطة. أحد نوابكن تعرفوا مشهور جدا إنه كل مين بده يجيب سيرة حزبنا، يعني حزب هو حزب إيران صار بعدين كشف عن هويته، اللي بده يجيب سيرة حزبنا بده يطهر نيعه. فحسن فضل الله لما بدك تجيب سيرة رئيس الجمهورية طهر نيعك وطهر نفسك وطهر جسدك وطهر حزبك العميل لإيران قبل ما تجيب سيرة رئيس للبنان تخرج من المدرسة الحربية اتنقل بأفواج المغاوير والأفواج اللبنانية ترأس الجيش اللبناني بأصعب المراحل وحافظ عليه من الدمار والتفكك، وهلأ مؤتمن على وطننا لبنان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المتوجه اليوم إلى أمريكا لحتى يقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بدنا نخلص وطننا لبنان، الله يوفقك رئيس الجمهورية بالروحة وبالرجعة وبكل الأيام لحتى تخلص أرزة لبنان المؤتمن عليها بقسمك الدستوري. فمعليش معليش اسمحولي هيك يكون فيلجار مثلهم. طهر نيعك حسن فضل الله لما بدك تجيب سيرة رئاسة الجمهورية وسيرة الأرزة اللبنانية اللي أنتو كارهين لألا وعملة للفرس ولإيران وللخارج. يا عيب الشوم اللي استحوا ماتوا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، تحية لناشر صحيفة الشرق الأستاذ عوني الكعكي، في الصفحة الأولى الأستاذ ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصرخة الصيادلة تحت قبة البرلمان. مقال مهم جدا برسم الصيادلي واللبنانيين أكيد، لأنه لما بيتعلق الأمر بالدواء بيتعلق الأمر بحياتنا كلنا كلبنانية. تناولنا في مقال سابق مخاطر بيع الأدوية والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيف تحولت بعض هذه المنصات إلى مساحة مفتوحة يقدم فيها غير المختصين نصائح ووصفات علاجية في ظل غياب الضوابط الكفيلة بحماية الناس من المعلومات الطبية المضللة والإعلانات التي قد تمس بصحتهم وحياتهم. وفي هذا السياق يضيف الأستاذ ديفيد عيسى، في هذا السياق يبرز الملف الصحي بوصفه أحد أبرز أولويات هذه المرحلة لما له من ارتباط مباشر بصحة المواطنين وسلامتهم. بنهاية مقاله اللي فيكم تطلعوا عليه من خلال شراءكم لصحيفة الشرق ينهي الأستاذ ديفيد عيسى: في النهاية تبقى صحة المواطن المعيار الذي ينبغي أن تقاس عليه جميع التشريعات، فالتشريع الرشيد لا يكتفي بتنظيم السوق بل يحمي الإنسان أولاً ويستند إلى خبرة أهل الاختصاص، لأن الأدوية لا تشرع بالاجتهاد السياسي وحده بل بالشراكة مع المرجعيات العلمية والمهنية وفي مقدمتها نقابة الصيادلة. ديفيد عيسى: بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصرخة الصيادلة تحت قبة البرلمان، بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ خلينا ننتقل للمستمعة رولا سعد صليمة وراس المتن والضيعة الحلوة بالمتن الحبيب لعشاق زياد الرحباني. طيلة أيام مهرجان ليالي الميدان معرض بضم المجموعة الكاملة لأعماله الفنية وصور وبوسترات وكاسيتات وجرايد من مجموعة المهندس حسين معاز. دخول مجاني ليالي الميدان بصليمة. برافو عليكم. الله يا زياد صوره هو وبيو الله يرحمهم اثنيناتهم هو وعمه الياس لعشاق زياد الرحباني. إذن طيلة أيام وليالي مهرجان بصليمة ليالي الميدان معرض لمحبي زياد الرحباني والدخول مجاني وهيدا أهم شيء. تحية للمهندس حسين معاز على هالمجموعة النادرة والرائعة وعلى اهتمامه بالحبيب زياد الرحباني. الشعب يريد زياد الرحباني هيدا شعار من إحدى اللوغويات الموجودة. أهلنا بصليمة ومنظمي هالمهرجان الله محييكن ومحيي صليمة بالمتن وليالي الميدان بصليمة. صوتك عالي جبل لبنان. ونحن ونائب لبناني من الشوف بيجمعنا للبنان بيجمعنا النائب البروفيسور فريد البستاني. أكيد قرب الويك أند ودايما النائب البروفيسور فريد البستاني ما عنده ويك أند إلا بخدمة الوطن والمواطنين. الأسبوع الماضي بعطلة نهاية الأسبوع الجمعة الماضي 10 تموز حضر حفل توقيع كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق سعاد الشامي Bound by Design Public Service in a Broken System. تضمن ندوة حوارية بالمكتب الوطني بالصنايع بيروت بحضور شخصيات اقتصادية أكاديمية سياسية ثقافية وإعلامية. والسبت الماضي 11 تموز استقبل النائب فريد البستاني وفود من عدة بلدات من الشوف أعضاء من المجالس البلدية المخاتير وتمحملت الأحاديث حول مواضيع إنمائية شوفية. ثم استقبل سيدات جمعية مرضومة اللي كانوا عم بيقوموا بجولة سياحية بالشوف. والسبت الماضي بعد الظهر زار البستاني رئيس بلدية معاصر بيت الدين جورج وازن وأجرى لقاء موسع مع أهالي البلدة وتباحث معهم بالأمور اللي بتهم معاصر بيت الدين. واللقاءات دايما مفتوحة ولا تتوقف مع النائب فريد البستاني. والأحد الماضي استقبل البستاني بدار القمر دارته بدير القمر سفير اليابان في لبنان كينجي يوكوتا والسكرتيرة الأولى للشؤون الاقتصادية والعامة وعدد من الموظفين والمسؤولين بسفارة اليابان بلبنان. تجولوا بمحمية أرز الباروك وتمت زراعة شجرة أرز عربون صداقة بين لبنان واليابان. ومن بعدها دعيون لقصر الأمير أمين احتفالية بحضور قائم مقام الشوف السيدة مارلين أهوجي رئيس بلدية دير القمر ناجي جرمانوس ونائبة رئيس بلدية دير القمر السيدة شيرين نعمي وزوجها الأستاذ أميل عكر. والأحد الماضي النائب البستاني زار السيد فادي مسلم ببيته ببلدة البيري بالشوف وجرى لقاء موسع مع مجموعة من أهل البيري. مواضيع إنمائية أكيد عم بيتبعها بكل إصرار وعدم توقف الدكتور فريد البستاني. الله محييك. شوف بيجمعنا لبنان بيجمعنا. صوتك عالي. جبل لبنان. ونصعرض أنا وياكم يوميا ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 17 تموز 2026 بعنوان ماذا سيحصل وبما سيعود. تتحدث السيدة إلهام سعيد فريحة عن انطلاق رئيس الجمهورية غدا السبت إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فماذا سيحصل وبما سيعود؟ ليست الانتظارات كبيرة. فيكن تسمعوا التسجيل بصوتي على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. وصيد اليوم الحلقة الخامسة ما قبل الأخيرة لكم مغتربكم ولي بسامي، تتحدث عن خيا بسام سعيد فريحة المغترب المحب لوطنه لبنان. في صيد اليوم أعيد الوديعة المغتربة إلى وديعة مقيمة، المعادلة واضحة، طالما أن الودائع ستبقى مغتربة عن أصحابها فإن المغترب لن يعود مقيما، فلماذا يعود إلى بلد سرقه أو على الأقل لم يعد له حقوقه المسروقة؟ يعود المغترب مقيما إذا عادت وديعته من مغتربة إلى مقيمة، وليس صعبا عليكم إيجاد ما هو مسروق. دققوا في طريقة عيش بعض الحرمية حديثين نعمة، تعرفوا أين تتكدس الأموال. لكم مغتربكم ولي بسامي الحلقة الخامسة ومن قبل الأخيرة، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. الله يخلي كل مغتربيكم يا مواطنين اللبنانيين بسام سعيد فريحة وأخته المحبة الحنونة على خيا إلهام سعيد فريحة. رح نهديكم ونهدي كل مغترب لبناني ونقول له بصوت هيام يونس: سافر يا حبيبي وارجع، لا تطول بلا الغيبة، والدار بعدك أظلم والله أعطاك الهيبة. صوتك عالي جبل لبنان، صوت كل لبناني بلبنان والمغتربات. الله يحميكم بغربتكم ويرجعنا لياكم بالسلامة إذا اخترتوا تقضوا الصيفية معنا.

أيام يونس، الزمن الجميل، جبل لبنان، إذاعة المقيم والمغترب، المحبين لوطن لبنان.

أيام يونس من الزمن الجميل، سافر يا حبيبي وارجع، وإن شاء الله الله يحميلكم مغتربينكم يا لبنانيين من كل شر ومن كل شرير. مدام إلهام سعيد فريحة وأخيك بسام سعيد فريحة، الله يحميكم ويحمي محبتكم لبعضكم، والله يديم هالمحبة بين الأخوة بكل العالم. صوتك عالي جبل لبنان. ولما بنحكي عن المحبة بين الأخوة وبين الأهل والأبناء، ولما منقول العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون، منقول يا حضرت أنت وخيك الصغير، رجع للعيلة، رجع لأهلك، رجع لرضا الوالدين اللي هو من رضا الرب، رضا الله من رضا الوالدين، وغضب الرب من غضب الأب. يا حضرت فالعدالة الأرضية لازم عندك بضميرك تسبق العدالة السماوية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع وميما تبقى من وقت قبل ما نودعكم ونقول لكم بون ويك اند.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركم، شاركوا معنا لتربحوا. عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم، وهيدي سقفتنا، هيدا نحن من مهرجان عياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية والحجز فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس إلى مرتفعات الزعرور بالمتن الشمالي الحبيب. ومهرجان الزعرور كمان كلها أعياد وكلها احتفاليات وكلها محبة لثقافة السهر الراقي ومحبة وطننا لبنان. أهلا وسهلا فيكم أنتوا وعيالكم كبار وصغار بمهرجان الزعرور العريق كمان اللي بيستقبلكم مأكولات حلوة كتير وطيبة، مطاعم تأهيل لنفسيتنا بهالويك أندات وبكل الأيام. اسمعوا دايما بروموسيوناتنا وتوجهوا للزعرور بالويك أند وبكل الأيام. تزلج بالشتوية على تلجات الزعرور، وبالصيف مهرجانات حلوة كتير تستمر إلى ساعة الفجر. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم، الزميل وجدي العريضي تحدث إلى مدير التحالف الشرق أوسطي الأمريكي توم حرب، الذي قال لصحيفة النهار: الدبابة الأمريكية لن تتوقف، وما حدث في العراق سينسحب على لبنان. يكشف توم حرب أن هناك ملفاً أعد في البيت الأبيض وسيثار أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون عندما يزور واشنطن، بعد بكرة، بكرة وبعد بكرة، ويلتقي الرئيس الأمريكي، إذ لم يعد مقبولاً أن يبقى الوضع كما كان مع بقاء سلاح حزب الله. وما حدث في العراق سترونه في لبنان قريباً، بدليل العقوبات التي بدأت تطال شخصيات لبنانية والسبحة ستكر تباعا. ويختم حديث توم حرب لصحيفة النهار: صدقوني إن الدبابة الأمريكية انطلقت ولن تتوقف، ربما أحيانا تحتاج إلى وقود، لكنها مستمرة في المنطقة لتغيير الوضع بما في ذلك الساحة اللبنانية. الرئيس ترامب يقول ويفعل. نعم. وما قاله الرئيس السوري أحمد الشرع، ما قاله الرئيس ترامب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قاله للرئيس السوري أحمد الشرع عن أنه هو من سيهتم بحزب الله سيترجم أفعالا، وسيطلب من الرئيس السوري أن يرسل لواء أو لواءين إلى لبنان، وهو ما يذكر بمرحلة قوات الردع العربية. إذن توم حرب صحيفة النهار. صوتك عالي جبل لبنان. الله ينجي وطننا لبنان ويحميه من كل شر ومن كل شرير، وينصر شرعيتنا اللبنانية والرئيس العماد جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
4: هاي جوني، كيفك؟ منيح يا جوني؟ للتعب قلبك ولتم قلبك، هولي لا بيعرفوا شو معنى تطهر نيعك، ولا بيعرفوا العيشة الإنسانية شو هي. هولي يا محلى الحيوانات، الحيوانات بيفهم أكتر منهم. وبقول لك الله يحمي رئيس الجمهورية وإن شاء الله يصير في سلام نحن وياه ونعيش بسلام. والأخواننا جايين من كوكب تاني أبصر من أي كوكب جايين.
3: في غنية اسمها من أي كوكب جاي. يلا الله ينجينا من عملاء الفرس بلبنان وعملاء تنظيم الدولة الإسلامية في لبنان. وجهين لعملة واحدة. صوتك عالي جبل لبنان. بيان اعتذاري نظرا لأعمال بناء الكنيسة الجديدة في دير مارشربل بعكفرة. نعتذر من أهالي بعكفرة والمنطقة والزوار الكرام عن أي إزعاج قد ينتج خلال هذه الفترة في ضغط بمواقف السيارات أكيد وصعوبة بصف السيارات قرب الدير بهالشهر المبارك شهر عيد مارشربل. رح يصير في بعض التأخير والازدحام. نشكر تفهمكم ونطلب من القديس شرب المخلوف أن يبارك ويقدس أعمالنا وأعمالكم مع فائق الاحترام والتقدير. بيت القديس شرب بعكفرة. أكيد ما عندنا شك أنه بلدية بعكفرة برئاسة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري أيضا اللي حنا مخلوف عم بيقوموا بكل واجباتهم الله يكبر واجبهم بأعمال الترميم كمان اللي عم تقوم فيها البلدية والصيانة على درج مارشربل المؤدي إلى المغارة اللي تفجرت فيها المي العجائبية إضافة لساحة مارشربل وغيرها. إلي حنا مخلوف يعطيك ألف عافية. وبدنا نحيي أيضا ابن عمه لرئيس البلدية آل مخلوف الكرام رجل الأعمال مدير مشروع الهوليداي بيتش البحري الأستاذ سابا مخلوف ابن بلدة بعكفرة الساعي مع أهل البلدة والخيرين لترميم كنيسة السيدة بعكفرة. وأنا بحييكم مستمعي جبل لبنان وبنطلب منكم تساهموا كمان لأنه كل أهلنا بعكفرة عم بيساهموا. رجال الأعمال اللي ربنا عطيهم النعمة عم بيساهموا بدون أي تردد. بس بعد في كمان أعمال مطلوبة ومطلوب أنتو ببركة مارشربل لعيالكم تتبرعوا لهم عبر وش ماني من لبنان وخارج لبنان. إذن لترميم كنيسة السيدة بعكفرة التي تقع فوق جرن العماد اللي تعمد فيه لدي شربل بالكنيسة القديمة باسم سابا بركات مكلفته الكنيسة والضيعة بكل أمانة. سابا بركات عبر وش ماني وفيكن وش تو وش 03-339-735 من خارج لبنان كمان تاب تاب ساند ساند ويف فيزا كارد وماستر كارد بالتعاون مع وشماني بتحولوا من خارج لبنان للبنان بكل أمانة لسابة بركات ولكنيسة السيدة وترميمة 00961-3339-735. الله يبارككم موريون بارخون خلخون ببركة مارشربل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن دكتور فود المدعو وملقب بدكتور فود أشغال شقة مؤبدة بحقه وبحق مجموعة من المتهمين سوري الجنسية. نعم جورج حنديب دكتور فود وعدد من السوريين مطلوب

0: صوتية من الإعلام الزميل بيير حداد رئيس لجنة الإعلام والتواصل والسياحة ببلدية الفريديس الباروك بالشوف. تحية لأهلنا بالشوف. أهل الفريديس صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ جوني، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. بتتشرف لجنة مهرجان الباروك السينمائي بالتعاون مع محمية أرز الشوف وفارفيل باروك وديستيناشن شوف عن دعوتكم للمشاركة بحفل إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الباروك السينمائي. هذا المهرجان اللي بينقام تحت رعاية رسمية مشتركة من وزارة الثقافة، وزارة السياحة، الإعلام والبيئة، وبينطلق هذا الحدث الثقافي والبيئة البارز بقلب الطبيعة الشوفية الساحرة ليربط الفن السابع بالهوية والتنمية المستدامة. بيسعى مهرجان الباروك السينمائي الدولي لتوفير منصة تفاعلية احترافية لصناع السينما المستقلين والمخرجين الشباب وطلاب السمع والبصري. فنحن نتمنى حضوركم، وبشكر دعم أستاذ جوني وتخطيطه للنشاطات الثقافية والنشاطات الاجتماعية والفنية اللي عم تنقام بضيعة الباروك والفريديس، وأهلا وسهلا بالجميع.
0: يا هلا. باروك فيلم فاستيفول دوت كوم. أهلا وسهلا فيكم بكل الضياع. زميلنا الإعلامي والناشط بيير حداد رئيس لجنة الإعلام والتواصل والسياحة ببلدية الفريديس الباروك الشوف، البلدة المتعايشة الحبيبة، بيشوفنا الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. عروضات بتنتهي بعد ظهر اليوم، بتبلش بكرة عروضات جديدة وكل إفادة وتوفير عليكم بالزلقة الأوتوستراد باتجاه جونيه وفهد جونيه الساحة. إضافة لكل المأكولات والمشروبات الروحية اللي فيها توفير كتير كبير، والخضار والفواكه والشاركوتري المميزة والأجبان المميزة، قسم اللحوم وكل المواد الغذائية ومواد التنظيف والمواد كلها اللي بتفيدنا ببيوتنا بمؤسساتنا. أهلا وسهلا فيكم فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. ودايما أنا بنصحكم بفهد جوني وبفهد الزلقة وبكل السوبر ماركتس بلبنان والسوبر ستور، فيكم تطلبوا تونة، وايت تونة، تونة فاخر، بونيتا، بونيتا على حر أو بونيتا عادي، جربوها، اطلبوها من فهد جوني أو فهد سوبر فاليو الزلقة ومن كل السوبر ماركتس والمتاجر والمحلات بلبنان. طون أبيض فاخر بونيتا. بون ويك إند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17 تموز، الوزير السابق جوزيف الهاشم ومقال بعنوان الزانية وآلهة العقل. منبر الجمهورية، الوزير السابق جوزيف الهاشم، بصفحة 3. فيكن تشتروا صحيفة الجمهورية تشجيعا لبقاء وصمود واستمرار زملائنا بالصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة النهار، المفكر والشاعر الأستاذ أنري زغيب ومقال بعنوان منتدى في لوكالية للفكر اللبناني. ها نحن إذن أمام مشروع واعد رصين، تلاقح الأجيال لصناعة فجر جديد ليوم جديد في لبنان متجدد، والتركيز على الجيل الجديد هدف ضروري لواقع يجب تبديله أو على الأقل تطويره كي ننقذ غد أجيالنا الجديدة. بدنا نوجه أنا وياك أستاذ أنري زغيب تحية استثنائية للأخت الاستثنائية مارانا سعد، المبشرة في انطلاق المنتدى، بأن الإنسان لا يبنى بالمعرفة والمهارة وحدها، وإنما أيضا بصقل الحس بالجمال. إذن في لوكالية

0: مرانا سعد الأخت المايسترا وكل الموجودين اللي كنا بإطلاق منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني. فيكن تشتروا صحيفة النهار للاطلاع على ما كتبه الأستاذ أنري زغيب تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ سريعا بدي بشركن مثل ما بشرناكن الأسبوع الماضي واللي قبله أنه ملف بواخر الكهرباء اللي عليها روايح بشعة من الصفقات بده ينفتح قريبا جدا، ورح نخبركن التفاصيل والمحاكمات والقرار الظني والاستدعاءات بملف بواخر الكهرباء التركية فاطمة جول والباخرة التانية نورهان بي، والصفقات اللي صارت على كل كيلوات. على كل كيلوات كانوا عم ياخدوا سنت أو 2 سنت، بس تعرفوا شو؟ ملايين الكيلواتات أدت إلى هدر ملايين الدولارات على سنت أو 2 سنت. حرام يعني إنه بريئين إنه كولا وعم تحاسبونا على سنت، يعني على فرنك مقدوح بدنا نحسبكم. يلا أمور كتير خفية قريبا جدا عبر إذاعة جبل لبنان. ملف بواخر الكهرباء اللي لو كنا اشتريناها دفعنا أتحقها على 4 مرات إيجار، وحملوا حالهم وهربوا، فكر بطاطهم بليلة ما فيها ضوء أمار وهربوا من درب القضاء اللبناني اللي كان حجزهم بالمرفق مقابل السمايا كنا عم نشوفها قدام معمل الكهرباء وبلجية. يلا بس ما رح تقدروا تهربوا اللي كنتوا ملزمينهم وملتزمينهم. قولوا الله جاي يومكم يا فاسدي لبنان، بالنفعة وبالدوائر العقارية وبالكهرباء وبالمي وبالتليفونات وبكل شيء. ما رح تزمطوا بريشكن، ريشكن بدو ينتف يا سارقي مقدرات لبنان. في غيرهم كتير وفي ملفات تانية كتيرة. من 1990 لسنة الماضية سرقوا ونهبوا وقضوا على مستقبلنا وماضينا. منضل معصبين لأنه راحت كل مدخراتنا بالمصارف اللبنانية. المغتربين اللي حطوا ملايين الدولارات دم قلبهم استثمروه بلبنان، إضافة للبنانيين من 10,000 دولار لـ10 ملايين دولار لـ100 مليون دولار راحوا عليهم يا حرام. بس رح نطلعهم من عيونكم ونسترجعهم، من نسحب لساناتكم ونسترجعهم. روب علي. صوتك عالي جبل لبنان. إذا فضل شاكر إلى قطر وممكن أنه يحصل على الجنسية القطرية ويستأنف جماله وجمال صوته بالخارج من بعد ما استجاب لنداءاتنا أنا وياكم وسلم نفسه وتحاكم. على كل يعني أنا ما كنت حابب استبق الأمور، بس فضل شاكر منه مقاتل، يعني منه هداك المقاتل الشرس، يعني كان هيك راكب موجة الشيخ أحمد الأسير واستعراضات وإشياء تانية، حملوا حالهم وفلوا لما بلش الاشتباك. يلا قولوا الله، بس غلط أكيد ودفع ثمنه وهلا عم يتعالج بقطر من السكري والملوحات والليبيتوتو والأمراض اللي عم تضربه والضغط. سلامته سلامة كل إنسان، الله لا يضر إنسان، والله يكسر إيدين اللي صاروا عم بيقوصوا من وراء الجيش اللبناني على شوارع صيدا. هيدول كمان نحنا كاشفينكن يا سادتي الكرام جماعة حزب الشيطان، كنتوا موجودين وبصماتكم موجودة والفيديوهات كانت موجودة عنا. أنتوا عم تدعسوا المشايخ بصيدا وما بعرف إذا لابسين بشكل مزور بدلات للجيش اللبناني. على كل في تحقيقات بعدين بدها تتم وينعرف دوركم يا عملاء إيران بلبنان بكل الملفات. صوتك عالي جبل لبنان. ما تراكم من أمور منستمع لقلهم نهار التنين، المتر جيمي فرانسيس وموضوع إقفال مبنى السجل التجاري والعقاري ببعبدة اللي عم بيعطل مصالح الناس، كلهم رح نبحثهم ونسمعهم ابتداء من التنين الله راد. يلا قولوا الله يا لبنانية، والله يحميكن ويحمي وطننا لبنان، يحمي أرزة لبنان من كل شر ومن كل شرير. ولهون منوصل لختام فترتنا. أنا صار لازم ودعكن. شو عم بصير بالسكانر؟ على معبر المصنع حسب المعلومات لإذاعة جبل لبنان شاحنة ما انتبه عم بفوت على العنبر تبع السكانر قام كسر الدنيا كلها وحطم السكانر بشكل إنه ما عاد يتصلح. فالسعودية وقفت استيراد الشاحنات المبردة للخضرة والفواكه وغيرها من لبنان، فركضوا فكوا سكانر من مرفق بيروت وطلعوا على معبر المصنع، ولازم يشتروا أكيد سكانرات جديدة حتى ما يصير فينا مثل أيام النظام الأمني اللبناني السوري اللي كان بمرفق بيروت لما بدون يمرقوا صفقة أسلحة بكونتينرات لحزب الشيطان كانوا عطلوا سكانر بمرفق بيروت ويطلعوا بقرار أنه والله حرام هالتجار يا عمي أنه ضل موقفينهم يوم ويومين وثلاثة وعشرة وفي استيراد كتير وفي مئات الكونتينرات لبل ألاف الكونتينرات يوميا عبر مرفق بيروت، فياخدوا قرار أنه يلا مرقوا لبينما نصلح سكانر، ياخد معهم 4-5 أيام سكانر كونوا مرقوا البواخر اللي فيها الأسلحة اللي دمرت وطننا لبنان لعملاء إيران يمرقون، وبعدين يرجعوا يقولوا صلحنا سكانر قويها مش الحال، ويرجعوا يراقبوا التجار المعترين اللي يدفعون. يلا قولوا الله بقى هالمرة ما رح تزمط معكم يا عملاء إيران بلبنان، خلص أيامكم انتهت. بالمطار ملايين الدولارات وتسريب لأسلحة ولا حراس الثورة الإيرانية الحرس الثوري وغيرها، هيدي أيامكم انتهت. في عندكم بالمطار العميد فادي كفوري عم بيقوم بالواجب تجاهكم، الله يحمي يا رب. وبمرفق بيروت انضبطت الأمور وكنتوا عم تحاولوا، ما بعرف هلأ إذا الشاحنة عن قصد أو غير قصد صدمت وعطلت السكانر، بس بكل الأحوال يلا في عنا عهد جديد، العماد جوزيف عون ترجع لنا بالسلامة، والله ينصرك والتنين أكيد إن شاء الله منبشر اللبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان بكل الخير، وأكيد لما بتابعونا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع جبل لبنان أبليكيشن جبل لبنان .com. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم ما راح أخركم أبدا قطعيا. اللي بده مني شيء اللي بده أي خدمة ومعلومات سرية ضمن إطار السرية تحت الهواء 70-220-888 اكتبوا لي على الواتساب وأنا بعدين برجع بجاوبكم ومنتابع كل قضية للنهاية وما بعد النهاية. يا حسن فضل الله اللي لازم تطهر نيعك لما بدك تجيب سيرة رئيس الجمهورية والأرز اللبنانية اللي بيمثلها رئيس الجمهورية. ضلوا بخير، بون ويك أند، وإلى اللقاء نهار التنين. سمعنا لهم بدنهم وفضحناهم والتنين منرجع منكمل فضحهم، ومحبة أرزة لبنان بتجمعنا.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حظك على الهوى.
1: ينتقل القمر إلى برج العذراء الترابي ليلتقي بكوكب الزهرة، مما يضفي على الأجواء العامة طابعاً من التنظيم والدقة والرغبة في ترتيب الفوضى العاطفية والعملية. يتزامن ذلك مع استمرار طاقة الدفء والتواصل بوجود الشمس وعطارد في السرطان، وطاقة الطموح والتوسع بوجود المشتري في الأسد. هذه التموضعات الفريدة تعيد تشكيل بوصلة يومنا، فكيف ستنعكس على برجكم اليوم؟ لنستمع معاً. الحمل، يدعوك الفلك اليوم إلى التريث وعدم حرق المراحل. الطاقة الترابية السائدة في الجو تدفعك للتركيز على تنظيم جدول أعمالك والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي كنت تهملها سابقاً.
2: الثور، هناك قدرة ممتازة على تصحيح المسارات. انتقال القمر إلى برج العذراء الصديق يمنحك دعماً عاطفياً كبيراً وتناغماً في علاقاتك الشخصية، مما يجعله يوماً مثالياً للتعبير عن مشاعرك بثقة. الجوزاء، طاقة الحركة والمفاجآت مستمرة معك لوجود المريخ وأورانوس في برجك. قد تشعر اليوم ببعض الضغوط العائلية أو الالتزامات المنزلية التي تتطلب حلاً سريعاً. وازن بين حماسك الداخلي وبين حاجة من حولك للاستقرار والهدوء. السرطان، أنت في فترتك الذهبية يا صديق السرطان، فالشمس وعطارد يقترنان في برجك ليمنحاك فصاحة بالغة وحضوراً مؤثراً. الأجواء اليوم ممتازة لتوقيع العقود أو إجراء المحادثات المهمة أو حتى القيام برحلة قصيرة ومثمرة. الأسد، بعد أيام من الصخب الفكري يتركز انتباهك اليوم على الشؤون المالية والعملية مع بقاء المشتري في برجك وانتقال القمر إلى بيت مالك. يوم مناسب لمراجعة ميزانيتك أو التخطيط لمشروع استثماري جديد بعيداً عن المخاطرة.
3: العذراء، أنت نجم اليوم بلا منازع. اقتران القمر والزهرة في برجك يمنحك جاذبية استثنائية وسحراً لا يقاوم. تشعر بتصالح كبير مع ذاتك وتبدو قادراً على لفت الأنظار وحسم الأمور العاطفية والمهنية لصالحك بكل سهولة. الميزان، قد تشعر برغبة في الانعزال أو الابتعاد عن الضوضاء اليوم. طاقة القمر في العذراء تدعوك للراحة وإعادة شحن طاقتك النفسية ومراجعة حساباتك في صمت. لا تستعجل الظهور، فخلف الكواليس تتبلور أفكار عظيمة.
4: العقرب، تنشط اليوم على الصعيد الاجتماعي وتتلقى دعماً كبيراً من الأصدقاء والزملاء. الأجواء الفلكية تفتح أمامك أبواباً لتوسيع شبكة علاقاتك أو المشاركة في نشاط جماعي مثمر يعيد إليك الحماس والتفاؤل. القوس، الأنظار كلها موجهة صوب أدائك المهني اليوم، فالقمر يتربع في بيت السمعة والعمل. حافظ على دبلوماسيتك المعتادة وتجنب التمرد، فالفرصة مواتية لإثبات جدارتك أمام المسؤولين.
5: الجدي، تتحرر اليوم من الأفكار الضيقة وتشعر برغبة في توسيع آفاقك المعرفية أو الجغرافية. يوم ممتاز للتخطيط لسفر أو البدء بالدراسة أو التعامل مع جهات خارجية، حيث يدعمك الفلك بطاقة ترابية تنسجم تماماً مع طبيعتك.
6: الدلو، مع تراجع بلوتو في برجك يفرض الجانب المالي المشترك أو المعاملات الإدارية والمواريث نفسه على طاولة البحث اليوم. تريث في معالجة هذه الملفات واستعن بحدسك القوي لإيجاد تسويات ترضي جميع الأطراف.
7: الحوت، تتسلط الأضواء اليوم على شراكاتك سواء كانت عاطفية أو مهنية، حيث يتواجد القمر في البرج المواجه لك. حاول أن تكون مرناً في نقاشاتك واستمع لوجهة نظر الطرف الآخر، فالفلك يدفعك نحو النمو من خلال التعاون المشترك.
0: حظك على الهوى.
8: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل العصايد من حلا عينيك
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليه
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا

0: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نهائي كاس العالم 2026 مين رح يرفع الكاس يوم الاحد وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي وما تنسوا جوائز بانتظاركن شاركوا معنا لتربحوا عرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
7: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش

0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش عايشانك أحلى سنين في العمر تضيء العين كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان حبك مثل بيروت تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش
6: نهائي كأس العالم 2026 مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي وما تنسوا جوائز بانتظاركن شاركوا معنا لتربحوا على أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. بين خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الذي شدد على انتهاء زمن الوصاية والدعوة إلى علاقة تقوم على السيادة والتعاون، وجولة وزير الخارجية أسعد الشيباني التي شملت مختلف المرجعيات السياسية والطائفية في لبنان، تبرز مفارقة لافتة. فلبنان الذي يطالب دائماً باحترام سيادته لا يزال يتعامل مع الخارج عبر انقساماته الداخلية، والسؤال يبقى: هل بات اللبنانيون مستعدون لإدارة علاقتهم مع سوريا من خلال الدولة وحدها أم من منطق الماضي الذي لا زال حاضراً؟ عن هذه المواضيع وغيرها بسرني استضيف النائب السابق مصباح الأحدب. أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا فيكي باتريسيا.
2: يعني هذا تاني لقاء لك معي، وأنا بعرف قد حضورك هيك، قد أنت حاضر بالمواقف وبالسياسة، فكتير بنبسط فيك المرة.
3: تسلمي، وأنا بنبسط جدا لما بكون عم بتحاور معك.
2: أهلا وسهلا. بدي بلش من طرابلس، وأنت هلا جاي من طرابلس وشكرا، يعني المشوار هلا بالصيفية لطرابلس منه هين.
3: ده هون اللي عندك لهون بسيطة، المشكلة من هون على بيروت.
2: من هون على بيروت. عجقة، بس عجقة شو هيدي العجقة؟ ما يعني يقال إنه ما في سواح بعد بالبلد مثل ما لازم، السياحة مضروبة مع بعض إذا بدك، ما اسم المغتربين، الناس يلي بيجوا عند أهلهم، يعني شو ما يكون اللبناني بيرجع على بيته. هيدي المحبة للبنان، مضروب البلد، مش عارفين لوين رايحين.
3: مظبوط، بلد يعني عم يعني بيعاني من تراكمات طويلة مرقت من فترات طويلة، والناس كمان بتطلع بوجوه الناس بالسيارات بتلاقيهم هيك حاملين هم. طبعاً طبعاً.
2: بدي أرجع لك أهلا وسهلا فيك. بدي أروح بالبداية على زيارة أسعد الشيباني، زيارة يلي شملت يعني بالبروتوكول شملت الرؤساء الثلاثة، وإنما كمان زار المرجعيات الروحية مفهومة، وإنما زيارة أيضاً أقطاب سياسية وأحزاب سياسية، ونحن عنا نقزة من موضوع الوصاية السورية. شو إجا يعمل أسعد الشيباني قبل ما يروح على طرابلس؟
3: ستي، لا، أسعد الشيباني إجا حتى يقول يلي عم بيقولوه من سنة ونص، أنه نحن سياستنا جديدة ومختلفة، وبنعتبر أنه لازم يكون في علاقات ندية بين دولتين، منا جايين حتى نحن ندخل ونتدخل بالسياسات الداخلية اللبنانية. هلأ اللي استثنيهم من زيارته هن الفريق يلي يعني كانوا مأزين معه، يعني
2: التيار الوطني الحر وحزب الله.
3: طبعا، لأنه كان في ممارسات علنا عنصرية وطائفية بحق السوريين اللي كانوا موجودين بلبنان وبحق سوريا كسوريا. يعني حزب الله فات على الداخل السوري، وشفنا البراميل اللي انكبت، وشفنا الوسخانات اللي انعملت بحق أبرياء.
2: مع أنه رئيس الشارع قال أنه نحن قد نجلس على نفس الطاولة مع حزب الله إذا كان هذا الشيء فيه مصلحة لسوريا ومصلحة. كيف
3: وقالوا كمان أنه بينتظروا أنه المفروض كمان يعملوا اعتذار ومراجعة لما قاموا به سابقا، ولكن دولة بتحكي مع الكل، بدها تحكي مع الكل، يعني انت ما فيك، والا بيصير في تدخلات مثل ما عم نحكي. يعني منهم جايين عم بيقولوا من احنا منا جايين حتى ننتقم، بس في فريق بلبنان تصرف غلط. هيدا ما بس تصرف غلط مع سوريا، تصرف غلط مع الداخل اللبناني. نحن هون لحديت هلا عم تتعالج المواضيع تبع الناس اللي كانت مع الثوره السوريه، وعم بيفلتوهم فريق ورا فريق ورا فريق، اللي بلبنان لبنانيه كانوا ضد نظام الاسد لحديت هلا بعدهم مشروحين بالسجون، ما حدا عم بيعمل لهم شيء. ولحديت هلا تعتبر اطراف محدده في لبنان، وهون خلينا نحكي بصراحه، ما بس عند السنه، يعني لحديت هلا الدوله اللبنانيه عمليا كل واحد ضد النظام القائم اللي هو تحالف بين نظام الايراني ونظام الاسد سابقا، ولبنان يعتبر مضطهد. يعني المسيحي اللي منو معهم صهيوني، الشيعي اللي منو معهم شيعي سفارات، والسني قولي في عندهم أسد.

0: بتبقى بيقولوا لك عندهم صقر عند بور 1400 سنه.
1: تهمة العماله حدث ولا حرج.
0: ايه بس هيدا هيدا الداخل اللبناني لازم نحن بلبنان نعيد النظر.
1: وبعدها هيدا الموضوع صحيح. يعني موضوع اعاده النظر ليش يعني بشو تقدمنا نحن هلا؟ كمان بتشوف اذا بدك استدعاءات بحق الصحفيين اللي عندهم راي مختلف، حتى بموضوع اذا بدك محاكمة فضل شاكر الضباط يلي كانوا عم يمزلوا، كمان كان في جملة أنا استوقفتني وبدأ شفتها إنه التعاطي مع دولة يعني أو التعدي على دولة شقيقة
0: صحيح صديقة
1: على أيام الأسد يعني صديقة بعده اسمها صديقة.
0: ما هو المشكلة وين؟ إنه الدولة اللي كنا نعتبرها إنه هيدي دولة صديقة أيام الأسد أصبحت
1: مين كان يعتبرها دولة عدو. صديقة؟ أكيد مش الناس.
0: لا أكيد مش الناس.
1: أكيد مش الممارسات اللي كانت تصير بحق الشباب يلي يتاخدوا على المكبس يلي ثلاث أرباعهم ما بنعرف وين هن هلا.
0: ما بحدا عم يحكي فيهم. وكأنه سقط براءة.
1: مع أيام ميشيل عون قالوا لك ما في حدا، ما كان في.
0: أعطي سقط براءة مع الأسف أيام ميشيل عون يلي كليتنا كنا نحن معه بمرحلة كان عم بيقول أنا بدي أحرر لبنان من الاحتلال السوري، ولكن بين بعدين إنه فات معهم بتسوية قائمة على تحالف الأقليات. يلي اليوم عم نعاني منها. تقلك شو النظام العلوي يلي ضرب العلوية بقلب لبنان ما رح يغار على المسيحية أكثر من العلوية، وشايفين النظام الإيراني شو عم بيعمل بالشيعة اللي موجودين بالجنوب كمان ما رح يغار على المسيحية أكثر ما بيغار على الشيعة. فإذا هيدول بيشتغلوا مصالح، هيدول مافيات، هيدول بيشتغلوا لمصالح السلطة تبعيتهم.
1: لا واضح، بس سؤال يسأل بهيدا العهد نحن شو تقدمنا بهيدا الموضوع؟
0: ولا شيء، لا بل بالعكس نحن بلشنا.
1: يعني بعده فضل شاكر ما زال بلشنا قبل ما نروح على طرابلس وزياره اسعد شبالي فتنا على هيدا الملف، بعده فضل شاكر لامبارح وصحته متدهوره وطلعوا استدعوا مستشار قائد الجيش واستدعوا اذا بدك قائد المخابرات تبع منطقه الجنوب، كله قال انه هيدا الزلمه ما له علاقه باحداث عبره، بغض النظر اذا احداث عبره شو صار فيها بنرجع بحكي بعدين. بعده استمرار توقيفه ألا يعني أن هناك سطوة لحزب الله على المحكمة العسكرية؟ ليه بعد ما طلع فضل شاكر؟
0: ستي لأنه بعد المحكمة العسكرية يعني عم تخلي يطلع من السجن بـ 48 ساعة اللي حامل كورنات، بحين قرار مجلس الوزراء بيقول أنه هذا السلاح غير شرعي. طيب السلاح غير شرعي ولكن اللي حامله شرعي هاللي اللي عايشين فيه نحن هلأ، أخذوا قرار أنه السلاح غير شرعي ولكن ما زالوا اللي حاملين السلاح هم شرعيون ويسيطرون على مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى السلطة اللبنانية. وبعد الدولة اللبنانية لحديت هلأ طبعاً ما بجزء الأكبر منها لسيما الأمور الجزء الأمني والقضائي أدوات من إيديهم.
1: عظيم. والحل؟
0: الحل بدك تاخذي قرارات عملية واضحة. أي جمهورية اليوم نحكي بصراحة، لأنه بالآخر اليوم الحكومة أخذت قرارات مهمة واضحة بالإجماع وحتى بموافقة رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية أخذ خطوات كمان متقدمة من حيث الـ يعني وضع حد للمعادلة السابقة بالكلام، طبعاً جيش وشعب ومقاومة على أساس انتهت، لا ما بقى في مقاومة، تبين أنه صار في عندك حرس ثوري لأنه في عندك مقاتلين إيرانية، مقاتلين عراقية، مقاتلين يمنية، في صواريخ طلعت على أبروس. طب
1: رئيس الحكومة هالمعادلة يعني هلأ أوكي زلمة آدمة، زلمة جاي من بقرة وتنظيف، اليوم رئيس الحكومة شو عم يعمل؟ ليش مغيب حاله عن كل المسؤوليات؟ بتحس كل القرارات تتخذ وهو على جنب، وكأنه هناك قرار أنه أنا ما بتدخل حتى بموضوع التعيينات العسكرية. يعني رئيس الحكومة ما أنا موجود، ما في
0: بيكي أنا بوافقك الرأي على كتير من الملاحظات اللي عندي إياها، بس بنكون منصفين. اليوم القرارات لو جرأة رئيس الحكومة ما كانت انفرضت هالقرارات كلها سوا، معلش ما بدنا نروح له حقه.
1: شو انفرض؟
0: القرارات اللي اتخذت بقلب
1: الحكومة. التوافق بالتفاوض، شو كان
0: عندنا؟ لا ما بس قصة التفاوض، قصة اعتبار هذا السلاح غير شرعي. بس المشكلة اللي عم بيصير القرارات تبع الحكومة
1: انت راضي عن أداء رئيس الحكومة؟ ما عم نحس حضوره؟ يعني كنا بالقبل لا في فترة في مرحلة معينة كان حاضر، كان واضح، كان مشاكس يعني. حتى كان رئيس جمهورية محطوط شوي إذا بدك، يعني كنا عم نقول رئيس الحكومة عم بياخد مواقف قوية. هلأ ما في، ما أنه موجود
0: رئيس الحكومة فات بتسوية مع رئيس الجمهورية من البداية، سلموا كل الوضع الأمني لفخامة الرئيس. وفخامة الرئيس تحديد هلأ يعني بيقول لك انه الجيش مثلا لا خلينا نتذكر انه عطى نيشان لقائد الجيش لما قائد الجيش ما نفذ قرار الحكومه، مزبوط ولا لا؟ بعدنا ماشيين بهالاتجاه، بعده لحديت هلا لما بده يفوت عندك مثلا مداهمه بمنطقه محدده بده يصير في تنسيق بين الجيش ورؤساء الاحزاب.
1: يعني ما حزب الله،
0: ما حزب الله،
1: يعني انا اذا بدي اقول للجيش روح نفذ بطرابلس، فوت على المخيم او بالهرمي المخيم يلي فيه فلول الاسد يلي جربت تفوت عليه الدوله تستلم هودي الناس، حزب الله منعهم، كان عم بينسق معهم يعني تيفوت.
0: ايه طبعا، حلو، لانه بعدهم قائمين على السياسه القديمه اللي هي ليكي الامن القومي والوطني اللبناني ما زال زيته يلي هو كان قائم على جيش وشعبه مقاوم. يعني الحلفاء والأصدقاء هن الإيرانية ونظام الأسد، ولحديت هلأ عم بيتصرفوا وكأنه مثل ما كانوا يقولوها سابقا أنه إحنا نشتغل حتى نرجع نسترد الوضع بسوريا. يعني بدي يحطوا لبنان كمان بمواجهة مع النظام السوري الجديد على أساس أنه يلي موجود هلأ حاليا هو ضد هذا التحالف القائم، وهو ما كان يصنف من التهديدات واللي برتبط بعد داخل لبنان. يعني حتى عندك مكون بالداخل اللبناني يعتبر أنه هيدا يشكل تهديد للأمن القومي اللبناني المرتبط بإيران، يلي عطوهم جوازات سفر لبنانية مزبوطة كمان عبر الأمن العام اللبناني.
1: طبعاً بيقبضوا معاشات لناس متوفيين.
0: حتى اليوم لا تغزيني الوزارات، مثلاً وزارة الصحة لما بتقلك أنه نحن عملنا ندفع للمستشفيات الخاصة فقط للنازحين، ما في عندك ناس تاني كمان، دولة معها مصاري ولا ما معها مصاري؟
1: وزارة الصحة مش تابع للحكومة؟ طب هيدا الموضوع
0: هون بنرجع رئيس الحكومة.
1: هيدا
0: رئيس
1: الموضوع
0: الحكومة
1: كيف
0: أنا ماني بصدد إني برر له، بس أنا بدنا نكون واقعيين.
1: يعني وقت انتقدنا رئيس جمهورية انتقدناه بصوت عالي، رئيس الحكومة اليوم القرارات اللي عم تتاخد منا منطقية بحكومة يعني مفروض تكون حكومة عهد جديد.
0: رئيس
1: منا يلي أنت قلته وراء عم بالي.
0: لا بس قصة الصحة حتى عم تسمعي وزارة المالية شو بتحكي. طيب
1: حتى وزارة التربية، حتى موضوع التمديد إذا بدك للرئيس رئيس الجامعة اللبنانية بدران، في كتير قصص منا مفهومة.
0: لقلك ليه؟ لأنه بعدنا نحن بمرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية ما بيدرون فيها لوحده رئيس الحكومة إذا ما كان عنده تنسيق فعلي وعملي مع يعني رئيس الجمهورية.
1: يعني عم تقلي في تفرد بقرارات رئيس الجمهورية، قلي شو عم تقول؟
0: طبعا واضحة. يعني رئيس الجمهورية عم بيكون عنده خطاب جيد جدا، ولكن عمليا ما بدنا صرت 100 مرة قايلة، نحن جايين من منطقة بدك تلم البلد، إذا أنت ما بصدد إنك تحكي مع المحامين اللي عم بيوثقوا المشاكل اللي موجودة، معناتها أنت منك بصدد تلم البلد، بعدك لحديت هلا ماشي باتجاه معاداة فريق كبير وهو مكون أساسي من الدولة اللبنانية.
1: طب وقتها بيقول لك الشعب اللبناني يا خيي خلي الجيش يحلها، يفوت طرابلس بيقولوا لك فوت يا عمي، فوتوا على بيروت شيلوا سلاح. طب ليش ما عم بيفوت؟
0: لانه
1: كل ما انه كل الناس وراك عم تقول لك يلا ما نحن وراك نحن هيك بدنا، ليش ما عم بيفوت؟
0: لانه لحديت هلا الجيش بيشتغل يلي بده اياه الحزب، والحزب ما بيقبل انه يبطل في سلاح غير شرعي، لأن لما بتشيلي أنت السلاح الغير شرعي تدريجيا من المناطق اللي منهم مسيطر عليها بيوصل الدور لقلو. هو بيعتبر استفزتهم قصة لبنان أولا، يعني صوري أنت لبنان أولا اعتبروها استفزاز، يعني شو بدك أكثر من
1: هيك؟ طيب خلينا نروح على طرابلس وعلى أسعد الشيباني. هيدا إذا بدك الاستقبال الحاش اللي صار، يعني شفنا إذا بدك كم علم لبناني، وأنا كنت عم تابع كثير منيح وكل الأعلام السورية، ونحن بنعرف إنه هذه طرابلس كانت تسمى طرابلس الشام، وفتون براك اجا قال انضمام طرابلس لسوريا بوقت من الاوقات سنه بطرابلس. شو اذا بدك توجههم بالنسبه لموضوع احمد الشرع، وشو هالاستقبال الحاشد، شو كان بده يقولوا؟
0: كان في رساله واضحه.
1: ايه
0: لكن معلش بدنا نحكي الامور بوضوح وبصراحه. انت اذا عندك واحد من اولادك بتحطيه دائما برات كل المناسبات اللي بتصير عائليه بتكوني عم تقصي. نحن هيدا اللي عم نقوله من اول ما طلع فخامه الرئيس انه يا اخي بدكم تلموا البلد. طرابلس مرارا وتكرارا، لبنان اولا، تذكري طرابلس عروس الثوره انفتحت على لبنان، بنقول لك بدنا لبنان، نحن متمسكين بلبنان. بس بدك لبنان يكون متمسك فينا، لبنان لهلا عم بيلبط فينا وما زال مستمر
1: مين عم بيلبط فيكم؟
0: بعدك عم تحكي عن المحكمة العسكرية، هي شو المحكمة العسكرية لمين تبع؟ لما بتعتبر مكون بأكمله تهديد للأمن الوطني اللبناني، كيف يعني؟ لحديت هلا انت حرمتيني من الانماء، حرمتيني من
1: صبغه الاسلاميه،
0: انت حرمتيني. مرحبا، ليش اسلاميه متطرفه؟ اساسا موثقين محامين انه يلي عم بيكونوا اسلاميين متطرفين ودواعش اللي بيقولوا عنهم عم بيشتغلوا عليهم هي اجهزه الدوله اللبنانيه اللي تابعه لحزب الله. بتخزيني انا بحجه محاربه التطرف 4 سنين كان في اقصاء بحقي رهيب وما زال من قبل الدوله اللبنانيه. اللي بيحكي معي كأنه حكي مع شي مع بليس يعني، بحين البعض اللي ببعض المشايخ اللي بيشتغلوا معهم هن اللي حامينه هن مغطيينه هن بيقولوا ليكو ليكو ليكو. فإذا هذه المدينة متطرفة. بس ترجع لب الموضوع، أنت اليوم ما فيك تعملي يعني علاقة أهل طرابلس مع الدولة اللبنانية قائمة فقط عبر المحكمة العسكرية. لا لك حق بالإنماء ولك حق بالوظائف ولك حق بأي غطاء من قبل الدولة اللبنانية، والعلاقة الوحيدة أنه عم بيعملوا لك حواجز ووقفوكي بيشرحوكي بقلب السجن. هيدا لازم يتغير، هيدا لازم يتغير.
1: شو بدك تقوله
0: لرئيس الجمهورية؟ يعني هلا أنت ما بدي أقوله شيء لرئيس الجمهورية، هو لازم يقول هو. ليكي اليوم نحن المنطقة كلها على ليكي طرابلس عندها كل المقدرات والمقومات
1: طبعا
0: تتكون منطقة غنية
1: طبعا،
0: والشمال كله. اليوم يلي كان حاربنا نحن من التطور لا ما بس هيك، في عندك انت مرفأ، في عندك لك فانت هيدي المنطقه كان في اقصاء لها من قبل الدوله اللبنانيه، الدوله اللبنانيه هي اللي بحصرتها. فاذا هن بدهم يعرفوا شو بدهم، بدكم ينا بلبنان ولا ما بدكم ينا بلبنان؟
1: كمان الموارده بيقولوا نفس الشيء كمان
0: طبعًا. يعني
1: كل في مظلوميه لكل الطوائف. وقتها كان في سطوة الشيعية، سطوة السنه،
0: سطوة شيعية، سطوة بدك تنتبهي
1: ايه؟
0: ما نضيع بالمفردات.
1: سطوة
0: حزب الله
1: وعلى الشيعة يعني
0: ايه على الشيعة. يعني اول ناس عم تدفع ثمن الشيعة بالجنوب هلكون للشيعة، يعني هيدي الضيعة
1: اللي عم في ثنائي اخر
0: صار في سحق لجبل عامل. يعني طيب شو كيف يعني اذا انا شيعي بجبل عامل مع التاريخ كله تبعي بطلع بلاقي الضيعة تبعي انمسحت؟ شو يعني تقولي لي انت كشيعة عم صارت مثل اللي بيقولوا لك كان في السنية السياسية؟ اي سنية سياسية والناس عم تروح كل امكانياته عم ترجع لورا.
1: ايام رفيق الحريري
0: ما كانت سنيه سياسيه، كانت الحريريه السياسيه، وكان ما قدر يعمل شيء بمناطق محدده، معلش يعني بحكي بصراحه. ورغم هيدا وكله ما قدروا يحملوه وطيروه، مزبوط ولا لا؟
1: شو الدور اللي عم يلعبوه اليوم احمد الحريري وبهية الحريري؟
0: ما بصراحه يعني ما في شيء جديد. التحالف القائم القديم يلي هي محاصصة بين الطوائف بيعتبروا انه في حصة سنة لألهم لا أكثر ولا أقل. أما يكون في دور أي دور؟ ما في دور أي شيء بهالمرحلة. ما نرجع على رئيس الحكومة رغم كل الانتقادات اللي أنا بوافقك عليها، يعني أنا بتمنى كان أنه يرجع يفرض أكثر، إن كان بالتشكيلات الأمنية، إن كان ببعض قرارات الوزارات لوحده. يعني على الاقل طرح المشكل، في مثل شعبي بيقول لك طرح المشكل بعدين بتحله، انطرح المشكل، هلا بدك تشوفي اللي موجودين على الطاوله معه شو عم بيعملوا يعني.
1: ايه ما هو شو يفضح؟ شو عم بيعملوا؟ في عندك احزاب، هي اسمها اذا بدك حكومه سياديه، هي حكومه العهد الجديد، هي حكومه تكنوقراط، وفي عندك في بقلبها في القوات وفي الكتائب وفي كل الافرقاء يعني.
0: طيب. وكل الافرقاء حتى اللي معترضين على سياسه الحكومه بعدهم متمسكين بوجودهم بقلب الحكومه تيستفيدوا من امكانيات الحكومه
1: طبعاً.
0: ومحصنين بغطاء امني.
1: حتى البعض ينتقد رئيس الحكومه، بدك تعلي السقف هالقد وبدك توصل لهيدا، بدك تقيل وزراء حزب الله.
0: هلا بيقدر يقيلهم لوحده وهن مغطيين من رئيس الجمهوريه؟
1: يعني كانك عم تقول لي هناك اذا بدك صراع داخل السلطه اللبنانيه.
0: بس صار واضح، ما خلينا ما نسميه صراع، سميه اللي بدك اياه، ولكن لحديت هلا في عندك كلام عم بينقال تحت يرضي الغرب. شو بدهم يسمعوا بالغرب بيقولوا لهم، وكلام بياخذ العقل يعني ومتطور
1: صح،
0: ولكن بالمقابل بالداخل اللبناني بعدهم لحديت هلا متمسكين بالواقع مثل ما هو. يعني تصوري انت والسفير الايراني بيرسونا نون غراتا غير مرغوب به، ويتمسك ببقائه هون، وبيقول لك انا ما بترك لانه انا شايف انه في انقسام بلبنان، فناطر تسويه. شو التسويه
1: حتى
0: يعني؟
1: كان في حديث
0: طالما عندهم
1: معقول
0: السلاح،
1: يعيدوا اعتماده، هاي بتكون كارثه.
0: طالما عندهم السلاح معناتها التسويه بتجي مفروضه بقوه السلاح وبعده موجود هون. نرجع بنروح بنقول انه والله نحن عم نعزي الايرانيين، بتعزي جلاد انت يعني.
1: وزير الدفاع مش حيلا حضر يعني، ودى وفد رسمي مرتب
0: طبعًا
1: يعني،
0: طبعًا
1: كان وزير
0: طبعًا
1: الدفاع موجود.
0: كان بيقدر يقول والله في سفير هنيك، يروح السفير يعزي.
1: ودفات اللي كان في دبلوماسية الآيات القرآنية على كل حال، كان كل ما حدا يفوت، فات حماس كان له آية، فات حزب الله كان له آية، فاتت السعودية كان له آية، انتقدوا السعودية بآية قرآنية وفات الحكومة اللبنانية، فات الحكومة، كان في أيضا انتقاد، بمعنى إنه ما راح أقول الآية هلا، بمعنى إنه أنتوا الآية بتقول انه كلفتوا بامر ولم تفعلوه يعني بما يكفي، ولا حققتوا القليل منه يعني.
0: يا سيدي هن اليوم يا ريت يبطلوا يكلفونا بشيء ويروحوا يرجعوا، لكن ما بقي لهم شيء من النظام الايراني الا الذراع الاهم اللي هو حزب الله، وهيدا منو باقي بقوه ايران بالمباشر، باقي بقوه الدوله اللبنانيه يلي دخلوا فيها وهيمنوا عليها على مدى عقود، يعني فترات طويلة فاتوا على المؤسسات.
1: هلا في عقوبات كمان، في عقوبات اجت على الجيش، على ناس بقلب الخدمة العسكرية أمن عام وجيش لبناني، وعم بيقولوا في عقوبات كمان على الجاي. طب هذا الموضوع وبعدهم بالخدمة يعني، ما تغير شيء، ما عم بتغير شيء، وتشئز يعني حتى اتفاق الإطار إذا هيدا الشيء ما عم
0: كسب وقت. هيدي السياسة الإيرانية ناطرين حتى يتغير الوضع بأمريكا، وهن بعدهم مسيطرين على الوضع الأمني بالبلد، بيجوا بيفرطوا سيطرة مجددا. هيدي المفروض أنه تنبت، كيف بدها تنبت؟ بقرار لبناني لأول مرة، المفروض يكون في قرار لبناني، ولكن هيدا القرار اللبناني ما زال ملغوم.
1: بدي روح انا وياك على اتفاق الاطار، اقتراب موعد الانسحاب الاسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين ليحل الجيش اللبناني فيهم بسيطره كامله وحاسمه، سيناريو يلي انا شايفه انه ما راح يصير طالما الحزب متعنت. كيف راح بيصير اتفاق الاطار؟ هل الاتفاق يلي بيربط الانسحاب الاسرائيلي على كل حال بنزع سلاح حزب الله؟
0: ستي نحن عم ننعطى مجال انه الدوله اللبنانيه تقدر تتصرف. تتصرف الدولة اللبنانية بدنا نكون واقعيين، نحن عنا احتلالين، معلش في عنا احتلال إسرائيلي وعنا احتلال إيراني، ما كنت عم أقول لك من شوي يعني. اليوم لما أنت بتاخدي قرار عن الدولة اللبنانية تبعتي مسيرة على قبرص مثلا ضد العدو البريطاني، تغزيني هذه منا سياسة لبنان. لما يكون عندك مقاتلين إيرانية وعراقية ويمنية موجودين بلبنان، لما القرار بيتاخذ مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني، فمعناتها عندك مشكلة على المستويين. الحل اللي انعمل أول شيء أنه الدولة اللبنانية هي بادرت، فإذا اليوم الشرعية رجعت للدولة اللبنانية بالمبادرة، لأن في مين بيقول لك لا أنتم بتقعدوا على جنب أنا فوض عنكم، مثل ما كانت تصير الأمور سابقا. بس الآلية اللي انحطت، في عندك رقابة بدها تنعمل من قبل الوسيط، يعني اليوم الأمريكاني جاي حتى يراقب تصرفات الإسرائيلية والدولة اللبنانية يعني بالنسبة للتنفيذ. أنا معك،
1: بس مين رح ينفذ؟
0: لا لا، إذا ما تنفذ
1: مين رح ينفذ؟ يا
0: ستي إذا ما تنفذ نحن بالآخر
1: الجيش قادر برأيك ينفذ؟
0: طبعاً قادر ينفذ، أنا ماني خبير عسكري بس
1: بسمع جنرالية.
0: ما عنده إرادة، لأنه هيدي بدك إرادة سياسية، وبنرجع اللي كنا عم نقوله الإرادة السياسية هي ملغومة بعدها. ولكن الجيش اللبناني حجبه يستخفوا فيه، بدك أنت تقوي للجيش اللبناني، بس بدك تقوي للجيش اللبناني بقرارات واضحة، بقرارات أخذتها الحكومة اللبنانية بالإجماع، واللي ما عجبه أن القرارات يطلع من الحكومة اللبنانية أو بموقع المعارض.
1: بيصير ما بده يطلعوا، هن بيقولوا انتم طلعوا، نحن ما بدنا.
0: كيف يطلع الواحد؟ يطلعوا كيف يطلعوا؟ الجيش اللبناني شو شغلته؟
1: هن مصرين يضلوا.
0: يا ستي الجيش اللبناني اليوم بده يحمي لبنان.
1: نعم.
0: ما بيجوز الجيش اللبناني يبقى أداة حتى يحمي الحرس الثوري اللبناني بالورقة التي يملكها على حدود إسرائيل.
1: طيب، صار في ثنائي ثاني على كل حال، ثنائي بري وجنبلاط، يعني في تماهي بالمواقف بين الرئيس بري والسيد جنبلاط. يلي هلا شوي بلش كمان يغير انه انا ما راح فوت بائتلاف ضد اتفاق الاطار، كمان بيقول لك رئيس بري 100 مره 17 ايار ولا هيدا الاتفاق. يعني هذه
0: الأفريقيا. هيدي برجع بقول لك هيدي اليوم ما في زوم نبحث فيها، بتقول لك ليه؟ لأنه الرئيس بري هو قام بمفاوضات وهو عطى جزء طويل عريض 2000 كيلومتر مربع من الحقل النفط اللبناني لإسرائيل باسم دولة إسرائيل، وما عرض حتى الاتفاق بحجة انه هيدا تفاهم على المجلس النيابي. اليوم جايين بيعطوك دروس بيقولوا لك انه انتوا عم
1: تتنازلوا لإسرائيل، عرضوا الاتفاق على المجلس. هلا بيقولوا المعترضين على هذا الاتفاق بيقولوا ليه، لماذا لم يدخل، يعني ما تم عرضه؟
0: ما يضيعوا الدنيا. اول شيء الدستور واضح، يلي له حق يفاوض رئيس جمهوريه، ورئيس جمهوريه عم يقوم بدوره، اخذ هو المبادره وبده يفاوض الى اخره. ما بعدين بتجي بدك موافقه مجلس الوزراء، ومن بعدها بتضيع مجلس نيابي. رئيس بري اليوم اللي بيقدر يعمله بلا ما يقول هيدا منيح او ما منيح، يعني رايه يمكن مهم هو كشخص، ولكن ما هيدا اللي بيهم نحن بالمسار اللي ماشيين فيه. مجلس نيابي تفضل يقعد مجلس نيابي ويسال النواب يلي بيمثلوا الشعب اللبناني شو رايكم.
1: وين النواب؟
0: سألي للرئيس بري، هو اللي ما عم بيجمع المجلس. بدك تجمع المجلس وتخلي هالنواب يصوتوا، بدكم لبنان يبقى ورقة بإيد قليباف ولا بدكم لبنان يرجع يتحرر من النظام الإيراني؟ هيدي هي.
1: طبعا صيرت قليباف، هلا بيقول قليباف أبلغ وافد من الحزب بطهران بيقول لهم لا سلام في لبنان إلا عبر إيران.
0: انتهى يا ستي، لا سلام في لبنان بوجود إيران. نحن اليوم بدنا نشتغل، بدنا نعيش. اليوم انت شايف كيف الامور عم ترسم بالمنطقه، انت شايف ماكرون شو عم بيعمل بسوريا، عم بيشتغلوا اقتصاد. انت بتعرفي انه لحديت هلا عم تنعمل خطوط موازيه للخطوط اللي تبين انه بتتعرقل عبر المضيق هرمز وعبر الباب المندب والى اخره. انت بتعرفي انه في تنافس بين الهند وبين الصين. انت بتعرفي انه في عندك خط البترول، وان كان خط الحاويات هيدا اللي بيسموه الكوريدور الهندي موجود، يلي عم بيشتغلوا الفرنسويه اخذوا مرفق اللاذقيه حاطين استثمار 800 مليون دولار اليوم. طيب عندك ملايين الحاويات اللي بدها تمروا. اذا بتطلعي باللي موجود بالخليج، يعني بكفي بس تبعون الهند، عندك 75% من التجاره الهنديه بتطلع 18 مليون حاويه. الامكانيات اللي موجوده على البحر اليوم، في عندك تبع حيفا مليون ونص، وبسوريا مليون. نحن عندنا بطرابلس 900 ألف بوضع الراهن، بس ما حدا بيحكي فيها. ليه؟ لأنه بعده لبنان غير مستقر.
1: في سلاح،
0: في سلاح، وفي مين عم بيقلك لا حل في لبنان إلا عبرنا؟ شو يعني هن بالآخر عايدين عم بيقولوا نحن هيدي المنطقة بنعتبرها ورقة بين إيدينا، ونحن عم نفوتكم يا أمريكان على مصالحنا، إن كان على هرمز أو ما هرمز أو إلى آخره. نحن بدنا نشتغل، نحن بدنا نعيش. فإذا هون لازم نوضع لهم حد. الدولة اللبنانية اللي ما بتاخد، ما بتكون عندها الجرأة توضع لهم حد للإيرانية، للاحتلال الإيراني اللي موجود، يلي عم بيبرر الاحتلال الإسرائيلي. خلينا نتذكر أنه نحن الاحتلال الإسرائيلي منه لوحده. الاحتلال الإيراني اللي موجود اللي عم بيبرر الاحتلال الإسرائيلي هيدي، إذا ما كان في حسم من قبل الدولة اللبنانية، يعني بالآخر هيدي الدولة اللبنانية بتكون ما عم تشتغل لمصالح الشعب اللبناني.
1: جدا صحيح، أنه بالاتفاق الإطار يعني إذا بقي سلاح الحزب رح يبقى الاحتلال، وكأنه بس يرفض حزب الله تسليم سلاحه يعني إيران بدها يبقى الاحتلال يبقى السلاح.
0: طبعا
1: بالتزامن،
0: إيران ما فرقة مع لبنان، إيران فرقة معها أن يكون في ورقة ضغط على الحدود مع إسرائيل. والإسرائيلية ما فرقة معهم كمان، بقول لك خلي السلاح، أنا بضلني محتل المحتلين للجنوب يلي ديجا مسحوه يعني. بس اليوم يلي موجودين بمؤسسات الدولة بيكونوا شاهدين على فرط الدولة اللبنانية كلها سوا. بعدك عم تحكي على طرابلس وعلى الشمال، عم لك نحن متمسكين بلبنان، بس لبنان بعده عم بلبط فينا. يعني ما عم نحكي بس من حيث
1: يعني تروحوا على سوريا إذا عم بلبط فيكم
0: ستي لبنان. نحن بالآخر اليوم في عنا مقومات شمال لبنان، معلش ما عم نحكي بس طرابلس،
1: هلا بدي
0: عم نحكي تعددية،
1: بدي احكي طرابلس،
0: نحكي طرابلس إذا بدك، بس عم جاوبك على سؤالك. نحن عنا مقومات، هيدي الدولة المركزية اللي بدها تستعمل لبنان كمنطقة كساحة حرب،
1: نعم،
0: معطلة كل شيء. نحن بالآخر إذا بدها تضل الأمور بهالطريقة ما بدنا إياها، وجدنا صريح معك. أنا ما بقى فيني أحمل كمواطن لبناني موجود بالشمال، ما بس سني، العلوي ما بقى يقدر يحمل، المسيحي ما بقى يقدر يحمل، السني ما ولا ممكن ولا بشكل من الأشكال أنه يضل مستمر بدولة بتعتبر أنه الجيش اللبناني لازم يكون أداة بإيد ناس عندها سقر معي عمره 1400 سنة. شو الحكاية ده؟ انتو هيدي بده ينوضع لحد. برجع بقول لك نحن ما شغلتنا انه ندور على تحالفات تجي تحمينا من برا، لانه الجيش مفروض يكون بين ايدين السلطه القائمه يلي حرقت سلاف البلد وبهدلت البلد ووصلتنا للي وصلنا له.
1: مستقويين بالشارع؟
0: لا، نحن بالاخر مبسوطين جدا انه الشرع عنده سياسه واضحه، ما بده يدخل بلبنان، وبطل يخلي مجال حتى يصير في الخط الامداد اللي كان قائم مباشره بين ايران وهيدا.
1: اذا تعرضوا السنه بطرابلس هلا لاي امر يتدخل الشرع؟
0: لا، هيدي الامور لتغزيني. برجع بقول لك ليش حتى يتعرض اي طائفه لبنانيه بوجود جيش لبناني بوجود دوله لبنانيه؟ سابقا كانوا يقولوا جيش وشعب ومقاومه، على اساس انه كان في مقاومه. اي مقاومه؟ الاحتلال موجود، وقصه هيدي الردع، شو اسمه، بعضت قائمه، توازن الردع، بعضت قائمه، ما في شيء. اليوم في عندك احتلال لدولتين موجودين عم يتنافسوا على الاراضي اللبنانيه. نحن ما بقى فينا نقبل فيها هيدي ولا بشكل من الاشكال. اي مواطن لبناني ما بيقبل فيها،
1: حتى هلا تعاطي اذا بدك الدوله اللبنانيه.
0: بعدين لما بدنا نحكي بتدخل الخارجي، يعني اليوم في عندك هيدا النفوذ التركي اللي صار موجود بالمنطقه. يعني
1: بس تحكي سوريا عم تحكي تركيا.
0: عم تحكي تركيا طبعا. بالاخر اليوم في عندك خرائط عم تنرسم. بيقولوا انه الامريكان بيريدوا يحافظوا على لبنان مثل ما هو. يا ريت، بس هيدي لها مقومات. بس ما بدها تنحط سياسات، شيء عم يندرس بألمانيا، شيء بفرنسا، شيء بإيطاليا، شيء بأمريكا، وتركين الوضع قائم مثل ما هو عليه، وبلانين انه يضلوا المؤسسات العسكرية ادوات بايد الايراني بلبنان، ما عم يشتغلوا على تفجير لبنان. فاذا اليوم نحن ما بنقدر نقرر هالامور كلها سوا. انا كمواطن لبناني بتساليني، كمواطن طرابلسي بتساليني، انا بتمنى تكون علاقتي اكثر من ممتازه مع السوريه الشرع اليوم، ولكن انا بضلني متمسك بخصوصيتي اللبنانيه. بس هيدي خصوصيتي اللبنانيه لما انت ما بدك تعطيني اياها، انت عم بتقولي لي روح اقعد محل ثاني. يعني بالاخر ما نحن اللي بنحمل المسؤوليه، نحن معروف شو بدنا، ولكن الوضع القائم.
1: الفيدرالي بعده وارد؟ او يعني هلا كثير عم نسمع اصوات عم بتطالب بالفيدرالية وبالتقسيم. وكانه هذا النظام المركزي او النظام اللي نحن عايشين فيه بطل ظابط، يعني التجارب اثبتت.
0: ايه بس هو بطل ظابط، بس انه بالاخر انت
1: حق انت عم تحكي سنيا عن
0: المظلوميه،
1: انا بحكي مارونيا عن المظلوميه
0: طبعا. فاذا الحل انه يكون في دوله تحميكي انت كمارونيه، وتحمي الشيعي اللي ما له تابع لولايه الفقيه، وتحمي السني يعني كمان اللي هو مواطن لبناني، واليوم تحمي العلوي اللي لتغزيني انت عم تجي تحطيه بمهب الرياح، وكانه الكل صاروا معتبرين انه العلوي معناتها هو فلول الاسد، واللي ما مزبوط الحكي. فاذا طالما الدوله ما عم تشتغل لمعالجه الوضع، وخلينا نحكي بصراحه، خلينا نرجع شوي على الاقتصاد، انت بدك تخلي الناس تشتغل، ما بدك تجي تعملي مجموعات مسلحه متناحره بالداخل اللبناني. العلاقه اللي بدنا اياها نحن مع الشرع هي علاقه كيف بدنا نشتغل على خطوط البايبلاين اللي عم بيجوا بالبر، ليه يروحوا بس على طرطوس؟ في عندك خطوط موجوده، وفي عندك مصفيه موجوده بشمال لبنان، خلينا نستفيد منها. المرفق تبع طرابلس اللي موجود، الحاويات لما نستفيد منه، خط الترين لما نستفيد منه، هيدي ما عم تنطرح. اليوم اللي عم ينطرح
1: أصل الحكومات السابقين بمواقفهم الرمادية اليوم وينهم؟
0: يا ستي رؤساء الحكومات السابقين، خلينا نكون واضحين. سابقا كان في عندك ناس جاي تاخد حصة من التركيبة، يعني موزعينا على بحجة الطوائف، على كل واحد بيقول لك أنا عم دافع عن طائفتي، بس كل واحد حاطط طائفته متراس تيعمل مليارات، وصارت معروفه القصص، كلياتهم عملوا ثروات طويله عريضه. فاذا ما تيجي تقولي لي انه والله انتم كان عندكم رئيس حكومه من طرابلس، ما هو اللي باع على طرابلس. انا ما
1: كل رؤساء الحكومات السنه،
0: يا ستي انا ماني عم بحكي هلا
1: وينهم هلا مواقفهم وين؟ هلا نحن بمفصل، هلا في اتفاق،
0: هلا في عندك اللي كانوا موجودين كلياتهم عم بيشتغلوا مع التركيبه اللي عم بتجرب تقطع وقت يرجعوا يفوتوا على الحكم مجددا.
1: رئيس ميعاتي طرح اسمه بكذا مفصل هلا، يعني وقت نحكى عن انقلاب على الحكومه كان مطروح اسم الرئيس ميعاتي.
0: وكانه مين طرح اسمه للرئيس ميعاتي؟ الشعب اللبناني يعني؟
1: لا،
0: مين طرح اسمه للرئيس ميعاتي؟ التركيبه القديمه اللي بيسموها اليوم الدوله العمياء، اللي بدها واحد يجي يوقع ويقبض ويغض النظر عن كل شيء. انا ما هلا عم بقول، يعني انا كنت سابقا لما صارت الاحداث عنا بطرابلس قلنا انه اثنين من رؤساء الحكومه الحريري والميعاتي كانوا عم يشرفوا على توزيع السلاح. طيب بالاخر انت بتوزعي سلاح بتقولي بدي اعمل انماء بالمنطقه؟ يعني حرقوا سلافه للبلد كلها سوا، لبنان كله اللي دفع الثمن. فاذا اليوم اللي عم نقوله انه في عندك لاول مره رئيس حكومه، بس هيدا رئيس الحكومه اللي عم بيشتغل بطريقه جديه ما عم بيكون في تركيبه الدوله عم بتكون قابله للتنفيذ تبعها.
1: يعني الاحاطه السنيه
0: وينها؟ اي هو هيدا ليكي احاطته سنيه منه فيه. اول شيء يمكن منه جاي يعمل زعامه، بس هيدا ابن سلام وعم بياخذ مواقف واضحه. يعني في احاطه سنيه، مين الاحاطه السنيه؟ كان عند نجيب ميقاتي. انت بتحطي لهم اجهزه امنيه لكل واحد من اللي موجودين وبتقولي هيدا اللي بيمثل الطائفه. اليوم الدروز بمحل والقيادات بمحل، المسيحيين يعني اليوم لتخزيني انت شيلي التركيبه الامنيه اللي بتضمن انه يلي ضده للحزب الفلاني من طائفه فلانيه بيتعاقب، بتلاقي الكل بده يتغير.
1: المفتي، مفتي الجمهوريه اللبنانيه، شو الدور يلي عم صراحة المواقف؟
0: ما عنده دور، نحن نحترمه لأنه نحترم الكل، بيقولوا أنزلوا الناس منازلهم. ولكن المفتي يلي بغض النظر على ناس مشروحة بالسجون على مدى عشرات السنين وما بيفتح سيرتهم، بتخزيني يعني فايت بي بي بي
1: هلا القوات اللبنانية عم تحكي بمظلومية سنية، المواقف اللي عم ياخذوها
0: نحن هيدا اللي بدنا نسمعه،
1: هي ادفانس عن مواقف السنة.
0: يعني ما فيش انا هيك، فاذا هيدي منا مواقف سنة، هيدي المواقف اللي كانت موجودة مواقف التسويات، يعني كل الطوائف عم تشتغل على الحفاظ على المنظومة القائمة، هيدي المنظومة صارت فاشلة.
1: هل ما اوقف هلا انه العفو مدري وانصار، عندك فكره وانصار
0: يلي وقفوا من هو المهم؟
1: هو موضوع احمد الاسير، يعني بسبب احمد الاسير تم توقيف هيدا الملف.
0: ايه احمد الاسير متهم، هذيك صرت قايلينها كذا مره بس هيدي خليها ترجع تتوضح وتنعرف. اليوم بحجه الدفاع عن دماء العسكر اللبناني بدهم يبلشوا يحاسبوا جنرال ميشيل عون يلي لما ترك لبنان ترك لبنان بقانون عفو مشروط بالسفر. ليه؟ لانه كان في علاقه حاله للمجلس العدلي، 500 عسكري وقت اسالي الضباط اللي كانوا بسوق الغرب شو صار فيهم. طيب هيدا ما بتحاسبيه، بتقولي لا هيدا تاريخه مشرف. شو مشرف؟ شرف لكم مشرف، بالنسبه لألي 500 عسكري هول عندهم اهل وعندهم دم وهول لازم ينفتح ملفهم. بعدين النموذج الاخر، اذا واحد من ما كان يسمى مقاومه كان يقتل عسكري مثل ما صار مع سامر حنا، كانت الدية تبعه 6 أشهر بالحبس و10 مليون ليرة رجعوا فلتوه. هيدا متهم بالتحريض، الأسير ممنوع يطلع من السجن. طيب هيدي هيك ما بتقدر تبني بلد هيك. هيدي أنت عم تيجي تقولي بعد أنا بدي سيطر عليكم بالقوة. ليه بالقوة؟ أنت بطلت قوي عسكريا، أنت فارض، أنت قوي اليوم باستعمالك مؤسسات دولة تبعيتنا. فاليوم بدك توصل لمرحلة إذا أنت بدك تضلك شغل بهالطريقة هيدي الدولة بدها تفرط. فإذا اليوم ما نحن بنعمل خرائط، بس نحن بنقدر نحافظ على لبنان. واللي موجودين بمراكز القرار، برجع بقول لك هون مسؤوليه كبيره على رئيس الجمهوريه، ببدا شيء بسيطه جدا جدا. رئيس الجمهوريه طالما ما بيسمع للمحامين يلي عم بيوثقوا الخطا اللي صاير بحق مكون اساسي وبيعتبر انه الحل يرجع يجيب نجيب ميقاتي على السلطه، هيدا ما عم بيشتغل لمصلحه لبنان. ما انه ما عم بيشتغل لمصلحه السنه،
1: بيعتبر انه يرجع نجيب ميقاتي على السلطه.
0: عمليا شو عم بيشتغلوا؟ دخليك هلا لما بيصير في توزيع لمخافر، بيحطوا تعيينات للمخافر، مين اللي بيشرف عليها؟ مين اللي مسيطر على الوضع الامني؟ عم يجيبوهم كلياتهم لنجيب ميقاتي مثلا، فنجيب ميقاتي منه جزء من المنظومه. فمعناتها انتم عم هلا اليوم عم بيشتغلوا لاسقاط الحكومه، لو لما كان في قرار دولي وعربي لعدم اسقاط الحكومه كانوا اسقطوها بالشارع للحكومه.
1: وامريكاني
0: في دولي ايه، لانه بالاخر اليوم طيب انت كمان ما يعني اذا ما كان في هالقرار بدهم يشتغلوا من الداخل بسيطرتهم على المؤسسات الدوليه القضائيه والامنيه لحتى يسقطوا الحكومه يرجعوا يركبوا تركيبه اللي نهبوا البلد.
1: نعم، خلينا نحكي على الجيش اللبناني اللي حط اذا بدك 4 علاقات للمناطق التجريبية التي لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي، لا للتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، يعني عدم موافقة على نشر عناصر الجيش بمناطق بتواجد فيها الإسرائيلي، لا للدخول بأي مواجهة مسلحة مع حزب الله، لأنه هذا الشيء بيؤدي لانقسام بالمؤسسة العسكرية، والتلاعب بالسلم الأهلي، الفتنة. قال بري يا أهلي إنها الفتنة، قال محمد رعد هذا الاتفاق لن يمر إلا بالفتنة التي يدفع عليها الأمريكيون اللبنانيون، وآخر لا استقالة من قيادة الجيش، ونحن بنعرف إنه في لوبي أمريكاني عم يشتغل لتغيير قائد الجيش، لأنه بيعتبروا إنه بيتماهى مع حزب الله.
0: إيه أنا برأيي لولا فعليا في قرار أمريكاني بتغيير قائد الجيش كان تغير قائد الجيش.
1: لأنه الأمريكا هي بتدعم الجيش يعني.
0: هي أول شغلة. تاني شيء في آليات اليوم بده تلتين مجلس الوزراء، موجودين تلتين مجلس الوزراء بس بدك قرار من رئيس الجمهورية، هل يوافق على ذلك؟ تالت شيء الجيش لا يضع سياسات البلد، الجيش ينفذ سياسات السلطة السياسية.
1: الجيش يناقش اليوم
0: هذا أمر، هذا خلل. هذا خلل يعني الجيش لما بتعطيه تأمين، هو بلش الخلل من لما أعطاني
1: شان،
0: من لما أعطاني شان بعد ما رفض تنفيذ قرار مجلس وزراء. انت عم تيجي تطلطي ورا الخير
1: وقتها سخطت الروش.
0: بعدين ما حدا يقلنا انه نحن ما بنقبل انه يصير في فتنة بالبلد، نحن عايشين بالفتنة. انت لما بتكوني عم تتعاملي مع مكونات لبنانية ما انا ماشي معهم، هيدي الفتنة بحد ذاتها. انت لما بتعتبري المسيحي اللي منه مع حزب الله هيدا صهيوني، وبتعتبري الشيعي اللي منه مع حزب الله شيعي سفرات، بتعاقبيه وبتقوصيه وبتقتليه عبر مؤسسات الدولة وعبر الجيش اللبناني. في في في في حالات هلا اذا بدك بدنا نجي نفتح هلا الملفات، بس اذا بدهم معروفه كل بلد تعرفها.
1: الجيش اللبناني اغتال معارضين الشيعة.
0: يا سيدي الجيش اللبناني بتعليمات السلطه القائمه ينفذ ما زال لغايه اليوم سياسه جيش وشعب ومقاومه
1: بالعقيده.
0: العقيده بدك تغيريها،
1: الجيش اللبناني
0: تدرب. العقيده بدك تغيريها، انا اليوم مواطن لبناني، كيف تحطي لي عقيده للجيش اللبناني انه يكون اداه بين ايدين مين عنده سقر ما يمرق 1400 سنه؟ معناتها انت عم تحطيني برا، ما بيصير هالحكي. اليوم هيدي بدها تتغير لانه موازين القوى تغيرت.
1: بتغير الضباط،
0: بدك تغير الضباط، يعني بدك تغير العقيده،
1: من النظام السوري
0: بدك تغيري العقيده، بدك ترجع تقولي مين هن التهديد. التهديد عم بتقول الحكومة ما هو التهديد، وكيف بدك تتعاملي مع العقيدة القتالية تبع الجيش، وكيف بدك تنفذي، كيف بدك تبعتي يعني كيف بدك تحطي مصاري. يعني الحديد هلا المصريات كيف عم تنصرف، ساعة بيقولوا لك معنا 500 600 مليون لإعادة إعمار، ساعة بيقولوا لك ما معنا مصاري تندفع للعسكري ثلاث أربعة أشهر
1: ناطرين. ممنوع يتعمق بالاتفاق الإطار، رح يصير في إعمار وراح يصير في عودة الجنوبيين، شرط نزع السلاح.
0: يا ستي نحن اليوم بدنا نزع السلاح، ويلي ما عجبه اتفاق الإطار بده يقول لي شو الحل البديل. الحل البديل معروف شو هو،
1: قال هيك رئيس جمهورية على كل
0: حال. معه حق، ولكن عمليا الحل البديل اللي عم بيطرحوه أن يعود، يعني إن ما هم ضد فكرة التفاوض، بس هني ضد فكرة أن يفاوض اللبناني. بدهم هني يفاوضوا عن اللبناني، هن إلهم حق يفاوضوا تحت النار، نحن إذا فاوضنا بدي يقولوا لك أنت خاينة.
1: طب اتفاق إسلام أباد يلي صار فيه تضمين لبنان لأحد البنود، يلي صار فيه احتفالات هون ومعدنا وانتصار، مش ما بيذكر انسحاب
0: أبدا.
1: هلأ بيذكر انسحاب.
0: إيه؟ طب ما هيدا اللي عم نقوله.
1: طب كمان اللي حجتهم أنه أنتوا عم تطلبوا من المقاومة تسلم سلاحة وقت في احتلال، كيف هي بتصير؟
0: والاحتلال بيقول لك أنا عم تطلبوا مني أطلع لما بيكون في سلاح غير شرعي
1: مزبوط.
0: عم يبتدي علي. هيدا اللي عم نقول لك إياه، الاحتلالين هن بيغزوا بعض. هيدي شو الحل؟ الحل أنه بدك الشرعية اللبنانية تكون واضحة. وبدك أنه يكون في عندك إمكانية حدا يضغط عليه. يلي عم بيصير لحديت هلا اللي عم بينطرح من قبل الامريكان، واللي عم نشوفه يعني انه بالاخر ساعه بيقولوا لك والله ما في منه ترامب وقف بوجهه لنتنياهو، وساعه بيقولوا لك
1: استشهدوا فيه.
0: اي طيب برافو عليك. فاذا اليوم بدهم يقبلوا، نحن شو عندنا خيار اخر؟ الخيار الاخر بنرجع على المفاوضات اللي كان عم بيعملها بري باسم ايران، بطريقه مبهمه.
1: ايه بتصور بيمشي الحال اذا هيك صح.
0: وما بس هيك وبتخلصي بدنا يعني وبينتهى البلد. هيدي اذا بدهم يعملوها ما فرقه معهم، حتى اذا اخذوا شقفه بجنوب يضلوا موجودين حتى يحرطوا على بعضهم الى اخره. نحن ما فينا نحملها باقي لبنان ما بقى فيها.
1: بتقول لك القناه 15 الاسرائيليه الحزب يسرع اعاده تنظيمه استعدادا لاحتمال عوده القتال ويعمل على ترميم قدراته العسكريه واعاده ملء مخازن سلاح وتقويه قوه.
0: طيب وهيدي مصلحه مين اعاده القتال؟ مصلحه الشعب اللبناني؟
1: مصلحه اسرائيل؟
0: مصلحه
1: ومصلحه الحزب؟
0: طب
1: لانه بدهم استمرار القتال. بس هيدا الموضوع شو بيقول لك؟
0: هيدا بينحسم اذا كان في دوله لبنانيه. بيقول
1: لك انه في جوله ثالثه؟
0: انه
1: في هناك جوله اخرى من العالم.
0: اذا ما مشي اتفاق الاطار اكيد فايتين على مواجهات ثانيه. اكيد فايتين على مواجهات ثانيه. هن ليكي بدك تنتبهي للي قالوا الشيباني بمرحله محدده. ليه لما برر انه هو ما بيطلع من لبنان؟ قال لانه في انقسام بلبنان وانا انتظر ان يكون هنالك تسوية. بس أنا سلاحي بإيدي معناتها غصب عنكم مثل العادي بفرض عليكم التسوية بقوة السلاح معناتها بنرجع منسيطر على البلد. طيب موازين قوى ما عادت قابلة حتى يضلوا مسيطرين على البلد، فمعناتها أنت عم تفجري للبلد.
1: طيب بموضوع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلي أنت قطعت عليها عرضة، بس أنا بدي أتوسع بالموضوع. هيدي أول زيارة لرئيس غربي، ولكن ما حصل اليوم انفجارات يلي حد الفندق تبعه، هيدي بتعني اكثر من امر. بتعني اول شيء انه امن سوريا غير ممسوك بالوقت اللي عم يعني تم اظهار الشرع انه هو مبلع ضابط سوريا، وعم نحكي عن تدخل بلبنان. يعني هو منيح جوا بنلاقي هيدا الخارق الامني حد فندق ماكرون. مين بده يفجر الوضع؟ هل هو استهداف لماكرون ام استهداف لسوريا الجديده؟ كيف قريتها؟
0: ليكي أول شيء خلينا نتذكر أنه صار لهم بالحكم ما يقارب السنتين، ما هيك؟ شو كان يقولوا أول ما تغير الحكم بسوريا؟ أنه طولوا بالكم، غمضوا عين فتحوا عين، بكرة بيغتالوا للشرع وبيرجع الأسد أو بيرجعوا هني بيفوتوا بيسيطروا الإيرانية على الداخل السوري، بيرجعوا بيفرضوا النظام السابق. مرقت سنة ونص، هول كلهم اللي كانوا عم بيحكوا اكتشفوا أنه اليوم عم ينحكى بالشيباني. ما حكى حتى يعني إذا لا سمح الله صار شيء على الشرع، في عندك دولة قائمة وموجودة. هل هالدولة مهددة بالخطر ولا لا؟ نعم مهددة بالخطر. شو اللي مخليهم يبقوا؟ التحالفات اللي شبكوها، إن كان التحالفات مع الأتراك أو التحالفات مع المظلة العربية، هيدا اللي عم بخليهم يبقوا. هلا اليوم في عندك كتير مكونات بالداخل السوري.
1: يعني إذا راح الشرع في غيره هيك عم تقلي؟
0: أكيد في يعني ما بقى في رجعة إلى الوراء. يلي مراهنين إن والله بدنا نرجع نحن نحط إيدنا على المنطقة كلها سوا، ما بقى تزبط، لأنه صار في عندك لاعبين جدد، واللاعبين الجدد ما رح يقبلوا بهالطريقة. هي معقدة القصة، لأنه حتى في مواجهات مع إسرائيل نقبل الكل. يعني اليوم إذا بدنا نطلع
1: حتى إسرائيل يعني وتركيا من الوضع يقال إنه في كأنه نوع من توتر قد يصل إلى التوتر العسكري بعد شوي.
0: ستي لكي اليوم خلينا نشوف عامة الإيراني التنافس تبعه أو كل الطرح العسكري تبعه لتقاسم منطقة مع إسرائيل. وإسرائيل اعتبرت أنه هو رغم الاتفاق اللي صار بالترسيب البحري ما فاتوا أكثر، أو اعتبروا أنه هو ما وفى بعهده بالحفاظ على أمن إسرائيل لما فات بمساندة غزة، اعتبروا أنه نحل من الموضوع. ولكن اللي حافظ على الموضوع القضية المحورية الفلسطينية هي السعودية. السعودية اللي حديت هلأ رفضت الاتفاق الإبراهيمي بحجة أنه ما في حل الدولتين. الإيرانيين نسيوا القضية كلها سوا.
1: يعني بيقولوا لك أن الشيعة هم الذين دافعوا عن غزة مع فلسطين.
0: يقولوا اللي بده يقولوه، هن بيقولوا منتصرين.
1: راح الشيعة قتل كرمال غزة.
0: هن بيقولوا أنه منتصرين، بيقولوا اللي بده يقولوه. بس الواقع هو غير هيك. بيقدروا يقولوا شو دافعوا يعني كيف دافعوا عن غزة، شو عملوا فيهم لأهل غزة، شو عملوا بغزة.
1: النتيجة عاطلة،
0: النتيجة أكثر من عاطلة. واليوم حماس عم تنسحب حتى من الساحة.
1: هذا الموضوع كمان حماس
0: سياسية
1: عن فرطت اللجنة وتخلت عن إدارة القطاع. هيدي شو يعني كمان؟
0: هيدا اللي عم نقوله، أنه بالآخر أنتوا فشلتوا. بتقول لي منتصر، قول منتصر من عبكرة لعشية، بس بطلع فيك شايفك أنك أنت خسرت. هلأ اللي فاضل لهم لبنان، وما عندهم مانع يقاتلوا لحديت اخر لبناني حتى يضلوا محافظين على ورقه بمفاوضات اللي عم يعملوها. فاذا نتفضل نحن الدوله اللبنانيه تاخذ القرارات الجريئه حتى توضع حد لهالهيمنه ونقدر نواجه الاحتلال الاسرائيلي.
1: قدينا نموذج عراقي حلو. قديه ممكن نحن نوصل لهذه المرحله انه يعني شوف هالاموال عم ترجع على خزينه الدوله من السرائين والحراميه.
0: بده يرجع، بس انت حتى ترجعي بدك اول مرحله ترجعي تستردي السياده، بعدين بصير في المحاصره.
1: عم بصير بالعراق رائع لهلا،
0: لحديت هلا ليكي بدي
1: حتى شي. سيطرت اذا بدك الحرس الثوري على مطار النجف، كمان شيلوا التعيينات القديمة عم بحطوا تعيينات جديدة، هناك ما يحصل يعني ماشي عم نتفرج على يعني هيدا فزابل، هيدا الشيء بصير إذا عندك رجالات مثل السيستاني.
0: طبعا بدي قرارات تتخذ اليوم اللي فعليا بي بي بي بيريد يحافظ على بحجة انه نحن ما الحزب وما الحزب وحزب الله ولا تفضل يقنع حزب الله انه ياخذ منه موافقة لحزب الله انه اذا انسحب الجيش الاسرائيلي وبيسلم سلاحه. بس لما بدك تسلم سلاحك وبتقلي اوعى تحكوا على حزب الله،
1: ما عنده مشكلة انه يبقى الاسرائيلي وما رح يتسلم.
0: وبقى ما اختلفنا، بس المشكلة عند المسؤولين اللبنانيين يلي حديت هلا غضي النظر على هالموضوع.
1: واضح. انا بدي اشكرك على اللقاء الحلو مثل دايما، نورتني انا بصدق. صباح الاحلى، اهلا وسهلا فيك. بدي اشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيمانوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما 1000%
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: بيخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: خمسة ايام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون اشقر بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش
8: نهائي كأس العالم 2026 مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي وما تنسوا جوائز بانتظاركن شاركوا معنا لتربحوا عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تحية رياضية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر، وهيدي الحلقة الأخيرة المخصصة عن كأس العالم 2026 اللي رح تختتم نهار الأحد الساعة 10 المساء بمواجهة منتظرة بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا. طبعا المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي رح يلعبوا مساء السبت منتصف ليل السبت الأحد بمباراة تحديد المركز الثالث. وقبل ما نفوت بالأسئلة مثل ما تعودتم ربح جوائز، إذا حابين تربحوا أقسام منتخبكم مقدمة من عند منستري أوف فوتبول بالحمرة، فيكم تتصلوا أكيد على 01-328-0000. بسألكم سؤال بتكون جاوبوا صح وبتربحوا بالحلقة الأخيرة المخصصة عن المونديال. بصيرني استضيف اليوم المدرب فادي الكاخي لنحكي أكثر عن كأس العالم، نحكي عن كتير أمور المشاهدين والمستمعين عم يسألوها بهيدا الاستحقاق اللي صار المونديالي قبل ساعات من نهاية الحدث. أهلا وسهلا فيك كابتن.
3: يعطيك العافية.
2: بتحب هيك لما اليوم الشخص يعرف عن المدرب اليوم شو هيك يعني بيخطر عبالك أول شيء، خصوصا لما تحكي عن كأس العالم، شو أول شغلة بتخطر ببالك لما نقول إنه اليوم نحن مستضيفين المدرب فادي الكاخي؟ شو أكتر أول شيء بيخطر عبالك خصو بكأس العالم؟
3: بآخر كأس عالم.
2: بآخر كأس عالم
3: ميسي.
2: أوف. لكن يلا حنحكي أكتر.

0: عن ميسي بدي ذكر 01-3-2-8-0-0-0 لتربحوا قميصكم، قميص منتخبكم او فريقكم المفضل من عاد مينستري اوف فوتبول بالحمراء، اكيد النوعيه المميزه. وكان معنا كل المونديال عم نربح جوائز وقمصان وغيرها من القصص. كابتن فادي، اليوم المونديال صار على اخره، يعني صار فينا نحكي بامور فنيه اكثر، صار فينا نحكي عن التنظيم. مبدئيا على صعيد التنظيمي نحن ما كنا اكيد هونيك، ما بنعرف شو كان عم بيصير خلف الكواليس او امور اللي خاصه على ارض الواقع، ولكن على الصعيد الفني كيف فينا نحكي عن ابرز الملامح الفنيه اللي صارت مقارنه بالنسخ السابقه؟
1: بعتقد مثل ما حضرتك كنت عم تحكي، بعتقد الشيء الواضح بهذا المونديال الفروقات الفنيه بين دور المجموعات والنوك اوت والدور الثاني، اذا فينا بدءا من الدور الثاني شوي صارت المنتخبات متقاربه مع بعض، الامور الفنيه بطل في فارق كبير مثل الدور الاول، مع انه بعطيك مثل عندك كذا منتخب شوي مثل كاب فيردي مثلا او اداء مشرف كان لانديه لمنتخبات افريقيا. السقوط الكبير كان بالنسبه لي بهذا المونديال للدول العربيه، بعطيك مثل العراق، تونس،
0: حتى السعوديه صحيح، يعني
1: الاردن، السعوديه كانت بتوقع كان او المفترض يكون اداء غير هيك، مع انه اذا بدنا الكره السعوديه عم هلا هي بمفترق طرق بصراع، اذا بدنا نقول داخلي، هل انت تريد منتخب افضل ولا انت تريد دوري مميز باسيا؟ بعتقد هذا الديبيت هلا،
0: يعني هيدي حتى مثيره للجدل بالسعوديه تحديدا، الناس عم بتقلك انه انا عم جيب هاللعيبه كلها بس عم ضر اللاعب السعودي، وناس عم تاخذ الفكره بالعكس، وناس عم ينحكى ما بعرف اذا مزبوطه هالتقارير انه عم بتقول انه السعوديه بلشت تتحضر لمونديال ال 34 بتشكيله من الفئات العمريه مثل ما عملت قطر سابقا، عم يمشوا على نفس هالمدرسة اللي عملتها قطر. بنتمنى هالشي لأنه صار وقت نشوف منتخبات من آسيا عربية عم تقدر توصل.
1: صحيح، هن ابتدعوا إذا فينا نقول أكاديمي مثل أكاديمية أسباير على نفس النطاق اسمها المهد، هيدا واحد. اثنين، عم يشتغلوا مع على صعيد الأندية الإسبانية كرمال لاعبين سعودية صغار أندر 15 يروحوا يتمرنوا أو بأحلى فرق بأوروبا.
0: نعم فادي، قبل ما كفي رح اخذ اول اتصال بحلقتنا. الو،
2: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا، مين معي؟
2: مع بلال خليفه.
0: اهلا بلال، يا اهلا وسهلا بلال. شوف، منتخبك وصل على النهائي ولا بعد؟
2: لا والله
0: ما وصل.
2: برازيل نحن.
0: يلا برازيلي بلال. على السريع قبل ما ارجع لعند الكابتن فادي، بلال صرت تعرف يمكن شروط المسابقه، بسالك سؤال لازم تجاوب صح لتربح قميص منتخبك او فريقك المفضل من عند مينستري اوف فوتبول. رح اسهل لك السؤال بما انه هلا قربنا على النهائيات، حيكون السؤال هات لك سؤال سهل. المباراه رقم الف بتاريخ نهائيات كاس العالم لعبت بهيدا المونديال تحديدا بين اي منتخبين كانت؟
2: تونس على اليابان.
0: صح، قد ايه انتهت؟ مذكر النتيجه؟
2: بتصور 4-0 يمكن لليابان.
0: صحيح يا بلال، مبروك، اكيد تحت الهواء التفاصيل كلها معك. شكرا لاتصالك بلال. شكرا، يعني بنبسط
1: سؤال لما... حلو الصراحة.
0: وحلو انه دغري جاوب، يعني عنده المعلومات. وحتى بالحلقات السابقة كمان في كتير ناس عندها معلومات، فهذا شيء حلو انه اليوم بلبنان رغم كل الظروف اللي عم نعيشها بعد الناس بتتابع، ناس مسقفة كرويا، عن جد نحن شعب مسقف كرويا وبالرياضة، بس يمكن بدنا شوية فرص لنقدر نتأقلم. بتعتقد انه زيادة اليوم عدد هالمنتخبات اللي حكيت عنه، الفوارق بدور المجموعات وغيرها، أثرت على المستوى الفني؟
1: لك بعتقد الفيفا عندها اذا بدنا نقول غير تطوير اللعبه، عندها بدها البوبوليشن يصير على اصعد على اكبر صعيد ممكن. هيدا اثر فنيا على اذا بدنا الليفل تبع مستوى بعض الانديه، وهيدا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه انه فرق بالدور الثاني. بالدور الثاني اختفت معظم الانديه، معظم المنتخبات اللي كان عندها فوارق بعيده عن الصف الاول او الثاني او المتوسط من الدول الاوروبيه، اللي بنظري هن الفرق الاكثر تنظيميا والاكثر ثبات بالاداء. إذا لاحظنا دول أمريكا اللاتينية كانت من دول اللي تطورت نوعا ما. المكسيك فرجة مش بس إنه هو بلد مستضيف، المكسيك بعتقد فرجة صورة حضارية أو صورة عن فوتبول حديث. أمريكا بلد متطور جدا على صعيد المنتخب، طريقة أو أسلوب لعب أمريكا وخاصة مع المدرب بوكيتينيو بعتقد كان بثلاثة أربعة ثلاثة كان أسلوب بالنسبة لي تفاجأت كتير بالتطور اللي حاصل بأمريكا بالفوتبول. وما ننسى كندا كمان، كندا واجهوا المنتخب
0: يعني حتى
1: المغربي، لو أول شوط قدروا يسجلوا منتخب كندا كانوا راحوا بعيد البطولة.
0: يعني حتى عم نشوف اليوم مش بس بقارة أوروبا، يمكن هلأ بالنص نهائي في سيطرة أوروبية، يعني هذا شيء طبيعي، بنعرف نوعية اللاعبين اللي موجودين هون، ولكن بشكل عام في تحسن بالقارة الأمريكية، تحسن كتير كبير، وللأسف يعني القارة الأسيوية والقارة الأفريقية ما عم يتقدموا كتير، بس بنتمنى يعني هول المسار اللي عم تندفع ببعض الدول انه تحسن المستوى والاداء.
1: بعتقد القارة الافريقية شوي منشيل على جنب، بعتقد المغرب هو عم بفرجي صورة جديدة عن المنظومة الفوتبول الحديثة اذا بدنا نقول. انا بنظري اي دولة مع انه المغرب عندها كمان وضع استثنائي، بالنهاية هول اللاعبين منهم خريجين أندية المغرب، هول اللاعبين عايشين بيوروب وعايشين حياة الاحتراف وعم يلعبوا مع أحلى فرق بأفضل بطولة.
0: يعني معظمهم كان أمام عنده خيارين، أمام منتخب مثلا فرنسا ومغرب أو منتخب صح كبير صح مع منتخب مغرب،
1: صحيح
0: يعني لتشوف قدين نوعية اللاعبين.
1: سو بغض النظر عن القارة الأفريقية اللي لاعبين موجودين بالدول الأوروبية بيكونوا بأفضل أندية بأوروبا، بعتقد بآسيا شوي محتاجين نشيل اليابان على جنب. اليابان اللي هي كمان بمحل تاني بالفوتبول الحديث. الدول العربية بعتقد لازم يوقفوا وقفة مثل ما بيقولوا ليعرفوا شو بدهم. هل نحن بدنا منتخب؟ هل بدنا دوري؟ هل بدنا
0: بس نشارك؟
1: هل بدنا بس على صعيد آسيا ناخد مثلا كل 8 سنين ناخد بطولة آسيوية كدولة عربية؟ بعتقد كل التحديات هلأ قدام استحقاق، وخاصة الناس هلأ عم بتشوف، الناس هلأ عم بتواكب التطور كله. بعطيك مثلا الأردن، أنا من الناس اللي تبعت السوشيال ميديا. كمان نحن مسؤولين أمام منتخباتنا، نحن مسؤولين انه انا مثلا منتخب مثل الاردن مع كل احترامي للاردن او للعراق يوصل لكاس العالم، انت بالاول شيء اول مرحله انت بدك هيدا المنتخب يأدي، ثاني مرحله انت بدك هيدا المنتخب يتطور، ثالث مرحله انت صار فيك تحكي بالمشاركه اذا بدك انت تطلع دور ثاني ولا بدك تطلع على الدور الثمن النهائي ولا. بعتقد المنتخب المصري شرف الدول العربيه، كنت منتظر المغرب
0: حتى الجزائر كنا منتظرين، يعني نوعيه لاعبين الجزائر ما بتقل اهميه من باقي المنتخبات العربيه، مصر او المغرب، فكان في شويه صدمه.
1: بعتقد الجزائر كمان قدام مفترق طرق، في اند اوف ايرا في مجموعه من اللاعبين هلا رح يخلصوا وراح، سو هيدي دائما المرحله اللي بتكون حساسه. بعتقد المغرب بعد اربع سنين حتواجه نفس الحاله، اند اوف ايرا مثل ما بيقولوا في مجموعه من اللاعبين، لانه نحن للاسف نحن ما قادرين يكون عندنا خطه ليضل في عندنا استمراريه، ليكون في عندنا جينيريشنز عم تطلع.
0: طب ما بعرف انا اذا فهمت منك صح، بس اليوم يعني انت بمعنى في هيك انتقاد انه اليوم الدول بعض المنتخبات العربيه اللي شاركت انه مثل كانه ليه عم بتشاركهم؟ ما بالنهايه اليوم في تصفيات، يعني هن يمكن افضل المنتخبات الموجوده بالتصفيات ومضطرين يشاركوا، بس هيدي امكاناتهم، وخصوصا عم نحكي عن المنتخب الاردني، يعني بحسب ما شفنا الجمهور بغض النظر عن النتيجه يمكن كان متقبل فكره انه نحن مشاركين لاول مره، سجلنا اول هدف وغيرها من الأمور، ودائما في شوية بروحه أنه يزن لنعيمات ما شارك، يعني هاي كمان ضربة كانت للمنتخب الأردني. فما أعرف أنا إذا هذا أنه أنت من نوع من الانتقاد ولا
1: لا. أنا اللي كنت عم حاول أقوله وأوضحه وأعطيك، لن نحكي عن منتخب الأردن. المنتخب الأردني بنظري أنا بآسيا بآخر 10 سنين هو من أكثر المنتخبات تطورا،
0: صح، وصل نهائي كأس عرب ونهائي كأس آسيا،
1: صحيح، وهيدا التطور له أسبابه ما بيجي من فراغ. أنت ممكن تربح ماتش بحظ ولا شو، بس أنت خلال 8 سنين أنت معناتها موجود بهالمراحل كلها، يعني أنت في منظومة، هيدي المنظومة هلأ أهلتك لتوصل على كاس عالم، بس أنت بكاس عالم ما قادر تكون مؤثر مثل ما كنت ببطولة الأسيوية. يعطيك مثل جوارديولا أول ما راح على مانشستر سيتي، مانشستر سيتي اللي هو من الفرق الأوروبية اللي ما إلى تاريخ بالشامبيونز ليج قبل ما يجي، صح؟
0: صحيح.
1: قال لهم أنا بقدر أعمل كل شيء إلا I need history بالشامبيونز ليج. بطولة الشامبيونز ليج منا سهلة، بنظري كمان كأس العالم منه شيء، منتخبات في منتخبات إلى تاريخ بتشارك وموجودة ولاعبين عم يلعبوا بأوروبا. فهيدي الدول العربية بعتقد نحن عم نعلل مثل ما بيقولوا انت عم تتوقع كتير، سو بيكونوا اللاعبين تحت ضغط
0: اكيد.
1: سو انت المطلوب من الجمهور اللي كنت عم اقوله على السوشيال ميديا انا يكون بحاله انه نحن بدنا عم نطلع على مشاركه حلوه، مشاركه تليق فينا، تليق ترفع اسم بلدنا بالعالي من دون هيدا الضغط اللي نحن ما له عازي بنظري.
0: صحيح.
1: بس هيدا اللي كنت عم
0: يعني ما كان مطلوب منه شيء اصلا المنتخبات العربيه، يعني شارك 8 يمكن، بس اللي مطلوب منه ان هن منتخب او منتخبين يتقدموا.
1: يعني بصراحه مطلوب عندك 3 مباريات، المطلوب انت تلاقي ستايل أو تلاقي جيم موديل لك تطلعك باقل خسائر.
0: صحيح.
1: وشو بتقدر تجيب اكستراز
0: صحتين على قلبك. بتكون طيب. اذا بدنا تطور اللاعبين، هل في فعلا تطور نوعيه اللاعبين ولا اليوم عم نحكي عن حقبة ميسي رونالدو، الحقبة الذهبية يمكن، حتى مش بس ميسي ورونالدو، بس عم بحكي بهيدا العهد تشكيلات المنتخبات ولا الأندية كان في لعيبة عن جد نوعيتهم حلوة، هل هيدا الأمر بطل موجود بكرة القدم وتحديدا بعد اللي شفناه بالمونديال؟
1: خليني أقول لك شيء، هلأ المدربين أو اللعبة رايحة محل تاني. المنتخب الإسباني في لامين يامال، صحيح؟
0: صحيح.
1: أنا من الناس اللي بشجع برشلونة وأنا كل أسبوع بدي أحضر لامين يامال إذا ما في تشامبيونز ليج مرة بالأسبوع، صح؟ حدا بيشكك بقدرات لامين يامال، لاعب مهاري سريع وا وا وا وا. بالمنتخب الإسباني مش هو عنده دروب، هو عنده واجباته اختلفت عن واجباته ببرشلونة. هلأ المدربين رايحين على التكتيكال سايد للمجموعة. المنتخب الإسباني ما في لعيب بيعمل أكتر من دوره، بيعتبر إنه أنا عندي مجموعة من اللاعبين بالحالة الدفاعية الكل بده يكون إنفولفد، الكل بده يكون مشارك، بالحالة الهجومية أكتر عدد من أكتر وقت ممكن من الاستحواذ. فأنت بدك 11 لاعبين وحارس، حتى الحارس بيشارك بإجره. كنا قبل نطلب من الحارس يشارك بإجره بماتش إسبانيا فرنسا، طلع الحارس مرتين يلعب باس بالهيد إذا بتتذكر تتذكر مجريات المباراة. سو أنت اللعب رايح على محل تاني، وأنا بنظري كل شيء تكتيكال، يعني بده مجموعة من اللاعبين. منشيل ميسي على جنب، بعتقد كل اللاعبين قراب من بعض. لك المنتخب الفرنساوي حقول لك بس المهاجمين، عندك 4، عندك 5 حيلعبوا، يعني بيلعب 4 من 5. هول الخمسة مش موجودين بولا منتخب بالعالم كلهم مع بعض.
0: مرعب. صح.
1: شي مرعب، بس كل واحد كفرد، بس بالمجموعة ديبو قدام المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني مش بس ربح بنتيجة 2-0، المنتخب الإسباني ربح بأداء، ربح بطريقة لعب، كان دوميننت.
0: صحيح.
1: بالتسعين دقيقة. سو هيدا بيأكد إنه اللعبة رايحة على يمكن كنا عم بحكي انا واحد المدربين من يومين، انه بهيدا الكاس العالم ما شفنا 1v1، ما شفنا لعيب عم يطلع عن لعيب يرجع يطلع عن، باكيد باستثناء ميسي اللي هو الحاله الفريده فرديا. عم اقول كلها بنلاقي كيف التصرف بالمساحه والاسناد.
0: طيب هون بخليني نروح على سؤال تاني عن خصوص المجموعة والفريق، انه صار لعب جماعي أكثر عم بيكون بمعظم المنتخبات. ما بعرف انا لاحظت شغلة، انت يعني بتعرف أكثر مني بهالأمور، بس هالمونديال كأنه في ضغط عالي عم بيكون، رغم انه عادة بهيك بطولات بحاولوا اللاعبين ما يضغطوا ما يتعبوا، لأنه بيعرفوا الوقت ممكن يمد لأكسترا تايم، واحد اثنين ممكن في ماتشين ورا بعض، اوقات 3 متوشي بظرف اسبوع بيكون او اكثر شوي، ففي كان هيدي الضغط العالي عم بيكون موجود، يعني
1: صحيح.
0: عم يطلعوا من منطقتهم بكير ليدافعوا.
1: وحده من ايجابيات هيدا المونديال انه كل المدربين مقتنعين انه الضغط العالي هو افضل طريقه للدفاع. قديما كنا لو بلوك او ندافع بمنطقه الجزاء قريب من منطقه الجزاء هو الشيء اللي بيحميك، كان الفكر التدريبي كان هيك. هلأ صرنا كل ما تبعد عن منطقتك كل ما انت بخير. سو ليه المدربين عم بتروح على الضغط العالي؟ المدربين بتروح على الضغط العالي لتخلي الفريق الخصم بعيد عن منطقته. وبعدين انت بس تكون عم تضغط ضغط عالي ممكن تسترد الكرة بأي منطقة، ممكن كمان بمنطقة قريبة من منطقة الخصم.
0: صحيح.
1: سو الخطورة إلك بتكون أكتر والخطورة للفريق الخصم عليك بتكون أقل.
0: بتكون أقل. وهيدا الشيء اللي ما عملته إنجلترا بالماتش مع الأرجنتين وقت تقدمت 1-0، رجعت لورا ما بقى في ضغط، صارت عم تنطر لاعبين الأرجنتين هني يقربوا لعندهم مش هني يروحوا ويدافعوا. يمكن هذا اللي كان سبب الخسارة. اليوم عدد كبير من الأهداف سجل خلال المونديال، يعني تقريبا عم نشوف هدفين أقل شيء عم بيكون بالمباراة، إذا مش 1-1 2-0 أو ممكن أكثر من هدفين.
1: بس تسمح لي شوي، ما بدي أقطع عن هذه جملة عن تخل، بغض النظر كيف فكر تخل، بغض النظر كيف كان عنده مقاربة للمباراة، بعتقد شيء اللي خليه ينزل مدافعين شغلة واحدة. وقت اللي لعب الأرجنتين كل خطورتها ميسي والطابات العرضية، قال لك بدي عرض الملعب، بصير دافع بعرض الملعب. والمفارقة انه هو عرض الملعب بطريقة خيالية، مش بخمس لاعبين، بست لاعبين.
0: انا فكرت قدامهم عنده نفس،
1: فكرت انتقل للخمسة 3-2. هو فعليا انتقل 5-3-2 بزيادة لاعب مدافع، لاعب واحد من نص الملعب بيسقط على، يعني ست ملاعبين، ست مدافعين. واذا ملاحظ الكورنر وصلت لسجل جول التاني مين؟
0: مارتينيز.
1: مارتينيز طوله 1.75 متر، أقصر لاعب بالستة كان 1.84 متر، يعني في فرق قديه 9 سنتيمتر.
0: 9 سنتيمتر. وحتى قبل جونزاليس بعتقد كمان في طابة براسه بس صفرة أوفسايد، بس كمان عرضية وقبلها كذا فرصة. كابتن فادي الكاخي حيأخذ بريك بحلقتنا، ومن بعدها نرجع ومنتابع حلقة على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب والمخصصة عن كأس العالم 2026.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من 4 بعد الظهر للـ10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر ضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
0: عودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان. طلة رياضية أخيرة مخصصة عن كأس العالم 2026 اللي عم تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة تاريخية 48 منتخب كانوا عم يتنافسوا بثلاث دول لأول مرة. وضيف اليوم الكابتن والمدرب فادي الكاخي لنحكي عن جولة شاملة عن كأس العالم 2026، خصوصا أنه ساعات قليلة بتفصلنا عن مباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، المباراة اللي يتوقع أنه تكون مميزة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور ملك إسبانيا، بحضور رئيس الوزراء الإسباني. رغم الانتقادات اللي وجهها لترامب حيكون حاضر بحسب البيان اللي صدر أخيرا، وأيضا الغائب الأكبر قد يكون رئيس الأرجنتين اللي فضل بحسب الطقوس أنه ما يحضر المباراة، ويفضل مثل ما حضر كل المباراة السابقة وكانت الأرجنتين عم بتفوز رح يتابع بنفس الأمر من المقر الرئاسي. كابتن فادي، حكينا عن كتير أمور قبل البريك، كنت عم بسألك كمان عن عدد الأهداف، شو السبب اليوم أنه في هالكم الهائل من الأهداف بالمباريات؟
1: الصراحة بعد ما شفنا فريق نزل يلعب 90 دقيقة بطريقة دفاعية إنه يسكر منطقة، باستثناء غانا مع إنجلترا، جيم اللي خلصت 0-0. غير هيك بعتقد ما شفت فريق عم بدافع كل الوقت، وهذا شيء أحلى بعتقد للرؤية إذا بدك أو للمشاهدة. اثنين المدربين صار عندهم شوية ثقة إنه أنا قادر سجل جول، ليش بدي دافع، ليش بدي. وثلاثة الريسك هو اللي اللاعبين بيعتبروا إنه وقت اللي أنا أصنع جول، وقت اللي أنا سجل جول شوي قيمتي السوقية عم تعلى، لازم فرجي كل شيء عندي. بعتقد هاي واحدة من المعايير اللي عم بتأثر بهذا الورد كاب.
0: صحيح، وهيدي يعني عوضت لنا، كان عنا شوية خوف إنه زيادة عدد المنتخبات وظهور منتخبات جديدة
1: وكمان عدد زيادة عدد المنتخبات، هيدي واحدة من الأسباب اللي أدت لأنه كان في فرق فني كبير بين فرق لتسجيل أهداف.
0: يعني حتى وقتها بتذكر أول مباراة لألمانيا مع كوراساو،
1: سبعة
0: يعني سبع أهداف، أنت عم تحكي بتسعين دقيقة، يعني معدل منيح غير الفرص اللي كانت. يعني صحيح كان من طرف واحد المباراة، بس نحن بهمنا نشوف جوال، بهمنا نشوف فرص. اليوم هل أصبح اللاعب المتعدد، يعني كنت عم تحكي اليوم دور اللاعبين وقديش مهم أنه اللاعب يسجل لترتفع قيمته أو يمرر باس، أو يمكن لو ما مرر أسيست ممكن طابة قبل حارس بلش بهجمة. اليوم صار في اللاعب بكرة القدم الحديثة بفكر المدرب أنه يكون بأكثر من مركز قادر يشغله؟
1: بعتقد صار في جودة لاعبين بتخليهم بخلال المباراة يكونوا متمركزين بأكثر من مركز. لأعطيك مثلا، إذا منشوف عنا بالمنتخب الإسباني عنا بورو وكوكاريا، بالحالة الدفاعية أوكي ظهيرين يمين وشمال، بالحالة الهجومية كوكاريا هو اللاعب اللي ممكن يزيد على الخط، وممكن يزيد inside flanks جوا، ممكن يصير مهاجم تاني، ممكن يصير نص ملعب. بورو لعملت اليمين ممكن يقوم بنفس الأمور، بس هو inside أكتر، يعني لعيب ممكن يكون نص ملعب بحالة وحدة عم أقول. سو هيك هادي منسميها مش إنه لعيب يجيد أكتر من مركز، لعيب يجيد التموضع الصحيح أثناء وقت المدرب يعني وقت المدرب يطلب منك أكتر من حال من حا من هدف
0: أو مهمة
1: داخل 90 دقيقة أو مهمة أنت قادر تعملهم. هيدا النضوج أو التطور الفني لعدد كبير من اللاعبين،
0: يعني هيدا أمر مهم. قبل قليلة كنا نلاقي وتحديدا بالأظهرة أنه خلص يا بيطلع ليهاجم يرفع طابة أو يرجع يدافع مش أكتر، هلأ لا يعني ممكن حتى يضب يصير ارتكاز فجأة.
1: حضرتك بتشجع منتخب إنجلترا صح؟ أوريلي مثلا واحد من اللاعبين
0: نزلوا آخر ماتش هجوم صار عم بيلعب،
1: بكون نص ملعب، بكون ليفت باك، بكون قدام عم بيشارك بالهجمة.
0: لا حتى كمان بمرحلة ما اللاعبين قلب الدفاع في محلات معينة بآخر الوقت، مثلا بيكون المنتخب بده هدف بتلاقيهم بفوتوا كرمال
1: المنتخب الأرجنتيني.
0: ميسي بآخر مباراة كمان،
1: صح
0: ميسي هلأ معروف أكيد وين ما لعب بينجح، يعني مهاراته
1: هلأ عم يلعب،
0: بس إنه 39 سنة 39 سنة الجول الأسيست اللي لعبها بإجره اليمين، يعني ولعب 90 دقيقة، وقبلها مع مصر كان لاعب، وقبلها مع سويسرا، وقبلها يعني كل هولي أو سويسرا بعدين مصر، بس إنه عم نحكي بهيدا المنطلق.
1: أبو تريكا قبل ماتش مصر والأرجنتين عم يسألوه سؤال توقعاتك للماتش، أنا أبو تريكا من الناس اللي بحب اسمع لهم شو بيحكوا، قالوا نحن لازم ناخد ميسي معيار لإلنا. انا فكرت انه انه اقتنع انه هو ميسي افضل لاعب بالعالم. طلع عم بيقول نحن لازم ناخده معيار لإلنا. ليش؟ اذا ميسي كان مهاجم كان عم يلعب از فولس ناين، لازم نبني خلف ميسي نبني الهجمة لأنه ميسي ما بيدافع، وإذا ميسي عم بيلعب على اليمين لازم نبني خلف ميسي على اليمين. سو مش بس بتاخده معيار فني، حتى بتاخده معيار بالملعب.
0: بالملعب يعني أنت بتعمل الفريق على أساس
1: صح وين متواجد وليش وين بدي أبعده ومن وين لازم بلش الهجمة وين لازم انهيها.
0: طيب المدرب فادي الكاخي، برأيك الأرجنتين كيف بدي أسألك السؤال بدون ما نستفز جمهور الأرجنتين، بس كانوا عم يتساعدوا، بدي أقول بيستاهلوا يوصلوا للنهائي؟ ما عم بحكي إذا بكل إثارة الجدل اللي صارت تحكيميا حوالين المنتخب، أنت برأيك كان في ظلم لمصر، في ظلم لسويسرا بحالة الطرد بإنجلترا، حتى طلع حكي إنه قبل الهدف الثاني لميسي كان عم يدعس على قدمه لاسبنس بمنطقة الجزاء والطابة راحت للأوت وقوتوها ولعبه، فكان في بالأساس الهجمة. فأنت برأيك بيستاهل المنتخب الأرجنتيني يوصل على النهائي؟
1: أنا بعتبر المنتخب الأرجنتيني هو هلأ أفضل فريق، مش تكتيكيا، أفضل فريق عم بفوت يلعب 90 دقيقة عنده روحية أنا قليل ما شايفها بالمنتخبات. يمكن بتشوفها ببعض الأندية بس بمنتخب أنا ما مرق علي هيك روحية. أنا بعد ما شفت مجموعة من اللاعبين هالقد بتحب لعيب معهم، أوكي بحبوا الأرجنتين بحبوا بلدهم الأم أكيد وبقدموا كل شيء لبلدهم، بس في شيء غريب، في عندهم حب لميسي. ميسي قدر يخلق لهم جو إنه قد ما حتحبوني قد ما حعطيكم ألقاب. أنا من الناس اللي بأكد إنه الفوتبول منا لعبة فردية، هي لعبة جماعية عبارة عن مجموعة من اللاعبين مع مدرب مع اتحاد مع مع مع منه قرار شخص واحد. بس بعتقد هذا المنتخب عمل، إذا بدي أقول، إذا بدك تيجي تقولها فنيا، فريق فنيا أوكي عنده لاعبين،
0: حتى ما كان يعني ما كان من أول منتخبين أو ثلاثة مرشحين ليوصلوا على النهائي.
1: ما هو هذا هذا هذا كأس العالم، وبنظري هذا صح إنك أنت تطلع تدريجيا بكأس العالم، ما تبلش عالي لأنه حترجع تنزل. صوت إسبانيا بلشت تدريجيا، الأرجنتين بلشت تدريجياً.
0: إلا فرنسا بلشت،
1: فرنسا بلشت بالتوب ونزلت. بس اللي عم حاول أوصل له كنت إنه ميسي قدر يخلق مجموعة من اللاعبين تركض له بتحكي عنه، حتى بس هو بدي يحكي مع الحكم أو أي لعيب يتقرب من ميسي بتلاقي دائما في اثنين ثلاثة حواليه. باريديس بالدور الأول فيش أجمل منه لعيب يسجل جول بكأس العالم، حرم حاله هيدا المتعة ليلعب باس لميسي ليسجل ميسي الجول. بعتقد هيدا الشيء اللي حيتفوقوا فيه على المنتخب الإسباني اللي هو أفضل فريق تكتيكي هلأ بالعالم، فريق اللي بيقولوا بموتك على البطيء كرويا. يعني شفنا شو عمل مع فرنسا،
0: موتهم على البطيء،
1: طريقه احتكارهم للكره بخلي الفريق الخصم قبل ما يتسجل في جول يحبط، وانت بالملعب بس تحبط انت صرت بمحل تاني.
0: صح، حتى وقت سجل الجول التاني اسبانيا فرنسا ما حاولت، يعني مثل كانه استسلمت للامر.
1: صح.
0: الواقع اليوم كلنا بنعرف بموضوع الذكاء الاصطناعي الاي اي التشات جي بي تي وغيرها من الامور، قديه صار مهم هيدا الامر لحلال مدرب انه يعني اليوم انت مدرب بتستعين فيه اوقات ولا بتفكر انك تستفيد منه بمحلات معينه؟
1: شوف بعتقد انا هيدا التطور او الاساليب الحديثه هلا هي انوضعت لخدمه الانسان. سو المدرب كمان قدامه هلا كل شيء في طرق ممكن تطور من أداء لاعبينك، ممكن تطور من أفكارك. بنظري أنا المدرب كل يوم بيتعلم، كل يوم عنده شيء جديد. مثل ما دخل على الفوتبول الحديث هو التحليل، كان قبل يحلل المدرب بالنظر، يحضر ماتش يشوف الفريق الخصم كيف عم يلعب. هلأ بيجيك 20 فيديو عن الفريق الخصم ضمن برنامج دارت فيش أو بيعطيك الفريق الخصم كيف طريقة لعبه، كيف أسلوب لعبه، كيف بيهاجم، كيف بيدافع، أخطائه، نقاط القوة، نقاط الضعف. سو أنت كمان هلأ دخلت شيء دخل جديد علينا الاي اي وممكن تستفيد منه بأي طريقة إن كان. هذا شيء بالعكس ما لا يعيب المدرب بنظري،
0: شيء طبيعي. وحتى كمان غير الاي اي في اللي بيلبسون اللعيبة من وراء كم باس لعيب وغيرها من هول الأمور، الكرة التكنولوجية يعني قديش مهم هيدي التكنولوجيا؟
1: أكيد كلها أرقام. هلأ إذا بدك تفوت لتاخد التشكيلة المثالية مثلا بكأس العالم عبارة عن أرقام. هيدا كم باس طولي، كم باس عرضي، كم باس صح.
0: بس ما بعرف مثلا حصيرة الأرقام، بيكفورد عمل مباراة كبيرة مع الأرجنتين، يعني أنا ما بعرف هلأ على أساس، مش عم بنتقد أو شيء، بس عن جد ما بعرف. أوكي ميسي عمل باسين، بيكفورد عمل ماتش كبير، بس هو على أي أساس بياخد رجل المباراة؟ يعني أوقات بتلاقي مثلا لاعب ما عمل شيء كل المباراة، جاب جول بالدقيقة 90، عطوه أفضل لاعب بالمباراة.
1: هيدي
0: في شوي يعني ما معروف أي شو على أي أساس بيستندوا ليعطوا هالأمور.
1: بعتقد إن بيستندوا على معايير معينة، يعني مثل إذا بدنا نقول معايير الفار اللي لقلنا بعدها شوي مش مفهومة، بس إذا بتروح لعند حكم بيقدر يفسر لك إياه حرفيا كيف أنت أيمتى ومتى بترجع على الفار. بعتقد هذه المعايير هي للشخص المؤثر أكتر بمجريات أو أحداث المباراة. بعتقد ماتش انجلند وارجنتين صح انه بيكفورد عمل،
0: لا اكيد انا ما عم اقول انه عم يستاهل، بس عم بعطي
1: ماتش كبير بنظري انا. وهو اللي اخر تسجيل هدف اكثر وقت ممكن
0: صح
1: للارجنتين، بس بعتقد ميسي كان
0: بيستهل. لا اكيد ميسي، لانه بالنهايه الفوز اهم. يعني لو بيكفورد يمكن رجعت اهل وانجلترا بياخذها الجايزه، بس معلومه مهمه انه المؤثر، يعني انا اول مره كنت بطرح انه شكله المعيار هو المؤثر. طب امر تاني كمان صار بكأس العالم قبل صاير، بس هالمره اكثر يمكن لانه ارتفع عدد المنتخبات، اللي هو موضوع الاستقالات او الاقالات، يعني موضوع انتهاء العلاقه بين المدرب والمنتخب والاتحاد الوطني تبع الدوله. هل هالشيء صحي انه اليوم المنتخب، حتى المنتخب التونسي اول مباراه خسر شال مدرب، رجع خسر ماتشين شال مدرب، هيدا الامر صحي بكره القدم؟
1: شوف هيدا للأسف يعني هيدا البلاك سايد تبع اللعبة، هيدا الشيء المظلم باللعبة. أنا بنظر المدرب هو الحلقة الأضعف بهيدا المنظومة كلها. أنت إذا بدك، إذا اتحاد بده ينظف صورته قدام الجمهور، أول شغلة شو بتجي لوين؟ للمدرب. إدارة إذا بدها تظبط صورتها قدام جمهورها بدها تروح لعند المدرب. اللاعبين إذا أوقات مش قادرين المدرب هو الشخص اللي حيتحمل مسؤولية،
0: بيقولوا لك من شيء المدرب بيعمل صدمة،
1: بيعمل صدمة، صدمة إيجابية. الطريقة اللي تعاملوا، أعطيك مثلا المنتخب التونسي مع صبري لموشي، بعتقد واحدة من أبشع. إنه أنا مبارحة قريت مقال صبري لموشي مصرح لم يقولوا لي إلى اللقاء، يعني ما حدا ودعه، ما حدا قال له باي، لا عرفوا اللعيبة إنه جاي المدرب قبل ما هو يفل. عم تشوف وين هيدي اللعبة الشعبية الأولى بالعالم، واللعبة كتير حلوة، لازم التعاطي يكون فيها راقي. فاين خلصت لنفترض،
0: مع إنه الاتحاد التونسي ما إنه جديد على كأس العالم، يعني تونس
1: مش أول مرة، مش أول صح مرة. بس بعتقد أنت أول شيء لازم تكون الأمور واضحة. أنت بدك تحدد أنت رايح على كأس العالم، أنت أي، أنت شو بدك من كأس العالم؟ أنت بدك دور أول؟ إذا أنت رايح لتنافس شيء، وإذا أنت بدك بس تطلع من الدور الأول شيء تاني. بعدين المنتخب التونسي إنه شو كانوا عم بفرجوا صورة للجمهور أو للتوينس، إنه إحنا عم ننافس على كنا لنوصل مثل المغرب. إذا بتراجع
0: ما فيهم، لأنه حتى في مشاكل
1: عم بيعاني مثل قريب للفوتبول اللبناني.
0: ما هلا اللي بدي احكي انه في مشاكل بالاتحاد، في مشاكل في جناحين كمان بالاتحاد، يعني في انقسام كبير.
1: واللي باكد الخطا جابوا مين؟ رينارد،
0: اللي هو شالوه السعوديه لانه فشل معهم بالتصفيات
1: ماتشين واقالوه. طيب صاحب القرار فرج انه انا على خطا، صح ولا لا؟
0: وما فل، هو فل للاشخاص. هيدي نفس عقلية اللبناني، سوري بدي أقولها، بس إنه هيدي عقلية اللبناني بالرياضة، عشان ما أقول بكل القطاعات. كابتن فادي الكاخي، كمان عندي كثير أسئلة صراحة خاصة بكأس العالم، حنشوف قد ما فينا نستفيد من وجودك معنا. التعديلات الجديدة بكرة القدم والقوانين، ما بدي أحكي كقوانين، بس بدي أحكي اليوم أنت كمدرب، إذا كل 22 دقيقة عم يوقف الماتش 3 دقايق، يعني نحن ما عم نحكي نص دقيقة، قديش هذا الشيء سلبي ولا بنظرك إيجابي بالنسبة للمدرب؟
1: أنا من الناس اللي كنت فكر إنه هذا الشيء جدا سلبي وحيوطي رتم المباراة. بعتقد هذا أنجح شيء بيعملوه الفيفا ليتلي.
0: بركي لأنك ما جربته بعد.
1: لا.
0: يعني اليوم إذا أنت فريقك خسران 1-0 وضاغط ضاغط ضاغط وصار في استراحة أنت قتلك الإيقاع كله.
1: إيه بس هو بنفس الوقت خليك أنت تصير مؤثر على فريقك. كنت تكون مؤثر أنت بالسبيتش تبعك أول ما تصعد على الملعب بعدين بين الشوطين. سو انت هلا انت عم بخليك تصير مؤثر تايمز 2 يعني انت مرتين اكثر عم بتكون مؤثر بفريقك اكثر يعني انت قادر توصل للرساله وحده للاعيبه 4 مرات كنت قادر توصلها مرتين وكل 45 دقيقه فهلا انت قادر تكون ضابط الايقاع اكثر.
0: طب وكم مشاهد مش يعني احنا اليوم الماتش بدل ما كان 90 دقيقه او ربع ساعه مثلا بريك يعني النهائي هلا حنحكي اخر شيء حاحكي عنه حيمد 3 ساعات بدون اكسترا تايم. ماتش المباراة النهائية من حفل الافتتاح لبداية المباراة للحفل النص ساعة بين بريك بين الشوطين حتكون
1: بس هول
0: 3 ساعات
1: الووتر بريك 2 minutes.
0: طيب دقيقتين ودقيقتين وعندك وقت تضايع وعندك اخر الشوط الثاني حيطلع اكثر من مع التبديلات وكذا حيجمعوا يعني حيوصل 7-8 دقائق يعني فعليا يعني عم بحكي كمشاهد مش كمدرب او لاعب او شيء.
1: ممكن المشاهد بتحب تكون اللعبه ماشي على طول وما
0: ماشي وكاعلامي بدي غطي الخبر صراحه بدي خلص بدي نام بدي روح ارتاح.
1: يمكن التوقيت شوي كان صعب بس انت اذا ملاحظ قبل البريك تايم وبعد الهايدريشن بريك اذا فينا نقول قد ايه النتائج تغيرت نتيجه المباراه تغيرت
0: صح
1: وقد ايه الريتم تغير.
0: طيب موضوع تاني بعرف هذا الموضوع عند الحكام أكثر وانت قلت عنه انه الحكم بيشرح لنا أكثر وهيك ولكن برأيك هيك بشكل عام ما بدي فوت بالتفاصيل الفار عادلة عم بتكون عادلة بكرة القدم ولا يفضل الأخطاء الإنسانية بالحكم تكون موجودة مثل قبل الفار؟
1: لك بعتقد الفار هو قلل من الأخطاء. الخطأ حيضله موجود بس هون صار في مشكلة وقت اللي انت كمشاهد هلأ تلاحظ انه التنقائيه صارت الفار بعد في شيء مش واضح يمكن الحكام بيعرفوا اكثر منا. ايمتى انا برجع ايمتى بيجيني تليفون من الفار انه رجع للفار
0: وامتى انا بطلب امتى ما بطلب
1: صح اوقات بنشوف في خطا ما بيرجعوا للفار اوقات بيرجعوا للفار هيدي المعايير لازم تكون واضحه وما تكون استنسابيه ابدا لانه أنا سألتني وجهة نظري عن منتخب ماتش الأرجنتين ومصر مع كل احترامي للفوتبول المصري وللكابتن حسام حسن وللأداء المصري و و و وأنا من الناس اللي تحمست شوي وقلت يا ريتو حسام حسن دافع مع أنه أنا بحب ميسي يوصل على الفينال وياخد كأس العالم بس شفنا المنتخب الإنجليزي بس دافع شو صار يعني وإذا بترجع للحالات كمان أنا بنظري ما كان في أخطاء
0: لا حتى كمان مثل ما قلت أكيد مع احترامنا للمنتخب المصري التصريحات اللاعبين بعد 2 أو 3 من المباراة تغيرت من صح. لما كانت ردة فعلهم عصبية
1: صح.
0: يعني في وحتى إذا بتشوف أنت الهايلايتس تبعوا للمباراة بتلاقي أنه الأرجنتين بمحلات ما كانوا عم يتدخلوا عليهم بطريقة قاسية لعيبة مصر والحكم ما كان عم يعني
1: لهيوا حالهم المنتخب لاعبين وطاقم فني
0: طلعوا من
1: الجيم وفاتوا بحالة شو حكم ومظلومين وهذا الشيء اللي قلل من تركيزهم وقلل من أدائهم
0: ظن يمكن لو صارت مع منتخب المغرب ظن ما كان ردة فعلهم هيك لأنه لعيبة المغرب كلهم بيلعبوا بأوروبا تقريبا غير لعيبة مصر لعبين أو 3 وحتى عمر مرموش يعني مش كتير عم بيكون موجود مع منتخب مصر بس اللي حكيت عنه الفار هو ازدواجية المعايير صح يعني في حتى بالمباراة ميسي بدي هيك حركش فيك شوي مع الجزائر عمل فاول كتير قوي على قدمه لعيسى ماندي بعتقد صح. من ورا الفار ما تدخل طب هون الفار لازم يتدخل ولا لازم ينطر إشارة الحكم ليتدخل يعني
1: هيدا الشيء اللي أنا حرفيا عم بحكي عنه هيدا الشيء اللي بالنسبة لي أوقات بيكون مش واضح بس لأعطيك مثلا عن ركلة الكرة بس تصطدم بلمسة اليد داخل منطقة الجزاء بالنسبة لنا نحن كانت دايما شو
0: بنالتي
1: هلأ صرنا نتعود عليها حتى بالدور اللبناني صارت عنا هون موجودة انه اذا الكرة اتجهت من الارض عايده مش حتتصفر
0: يعني اذا ما قادر اللاعب يزيح
1: بس
0: ايده أو
1: بس قدي اخذت معنا وقت بالاول صح. كنا نقول لا وزعبر و و و
0: حتى في بالنص نهائي لمين يامال البنالتي اللي اخذها الكرة خبطت بايده فناس اعتبرتها ايد ثابته، ناس اعتبرت، وفي عريضه امبارح كنت عم بقرا ماضيه 50,000 لامبارح الظهر كنت عم بقرا من الجمهور الفرنسي بفرنسا انه اعاده المباراه. يعني انا بستغرب انه اليوم دوله مثل فرنسا عم بيطالبوا بهيك شيء وهي ولا ممكن
1: تصير،
0: ولا ممكن تصير اعاده للمباراه. خليني روح على الملف الاخير قبل ما اختم، موضوع نهائي كاس العالم، مين الاقرب لاحراز اللقب؟ بعرف بالنهاية هي توقعات بتضل، بس نحن على بعد ما حضرت المونديال كله، مين الأقرب وليه؟
1: لك منتخبين بيختلفوا عن بعضهم كليا.
0: نعم.
1: منتخب ما في انديفيديوال اللي هو المنتخب الإسباني، عندهم 6 ارتكاز رودري اللي هو واحد من أفضل اللاعبين بالعالم هلأ، ضد فريق مجموعة من اللاعبين بدنياً منيح بينزلوا على الماتش كأنهم نزلين على معركة. أنت كمدرب بتحب هيدا النوعية؟ من أنا سألني كمدرب بتقلي عندك فريق تكتيكي ولا عندك هاي النوعية من اللاعبين، بروح لهاي النوعية التانية لأنه بعرف أنه الروح أوقات بماتش واحد تتفوق على التكتيك.
0: صح.
1: التكتيك بيعطيك استمرارية، بس أنت بماتش فينال بدك روحية، بدك إجران، بدك مثل ما بيقولوا ركاب تحملك. وعندهم زيادة إيلون ميسي، أبشع شيء بهيدا المونديال انه انت عندك بعد ماتش واحد وراح تشوف ميسي اخر مره. بعتقد هيدا الشيء، هيدا الدارك سايد بالمونديال كله.
0: طيب على سيره ميسي، بدون ميسي، شيل ميسي على جنب، مين بيستحق لقب افضل لاعب بكاس العالم
1: بنظري؟
0: بنظرك يعني الثاني من بعد ميسي، لانه على الارجح اذا الارجنتين اخذتها اظن.
1: ليك انا في لاعبين بكاس العالم لفتوني كتير، رودري يلي بنظري رجع لرودري غوارديولا مع السيتي، وأوديغارد. أوديغارد لعب منتخب النرويج، صح انه مع ارسنال كان هيدا اللعيب اللي بيعمل فرق، بس بطريقه لعب منتخب النرويج هو الشخص اللي كان عم بيسيطر على الريتم،
0: عم بيدير الفريق. صح.
1: وهيدا الشيء اصعب شيء. نحن صح انه في كتير اوليسي مثلا لعيب مهاري وحلو تتفرج عليه وما عنده مشكله بالواحد ضد واحد، بس هل هو عنده قدرة إنه يدير ريتم أو يمشي الفريق بالسرعة اللي هو بده إياه؟ كان هداف مبابي فينيشر وهداف سريع. يعني عم نحكي عن لعيبة شوية عندهم صفات بطلت موجودة هلأ.
0: يعني أنا بدي أكون متعصب شوي لإنجليزيتي، يمكن لو وصل إنجلترا على النهائي وأخدتها يمكن بيلينغهام، بحس
1: بيلينغهام
0: إذا لو جاب جول بالنهائي أو حتى مرر تمريرة، يعني أنا عم فكر لها بعيد كانت، بس ما بقى حتصير. بحس بيلينغهام قدم مونديال.
1: أنا ما كنت موقع بيلينغهام يكون بهذا المستوى
0: بعد الأداء المتراجع مع ريال مدريد.
1: صح. بيلينغهام كان أداؤه جدا مشرف بكأس العالم، بتحسه رجع خلق من جديد. بعد سنة بريال مدريد ما كتير موفق بالنسبة لي.
0: صح. الروح اللي عنده إياها كان عم بيلعب عن بقات، منا سهل اليوم إنه تلعب بعد موسم طويل. صح. كانت بالدوريات، مش بس بيلينغهام، عم بحكي بشكل عام. بعده هذا اللي كنا عم نحكيه عن ميسي، صراحة أنا وأحد اللاعبين بلبنان، إنه ميسي بتسعة وثلاثين سنة عم يلعب 90 دقيقة، بس بخبرته عم يقدر يعرف امتى بده يركض، امتى بده يدافع، امتى بده يرتاح، فهذا امر حلو.
1: امبارح حكيت عم بقرا مقال بال ESPN انه ميسي له سنة عم يتحضر لكاس العالم، غير فريقه، غير بدنيا ونفسيا ومعنويا.
0: كان عم بفكر، ورونالدو كمان نفس الشيء، له 4 سنين عم يتحضر لكاس العالم، بس رونالدو بحسه بعكس ميسي كليا. يعني حكيت قديش بحبوه لميسي، برونالدو علاقته المتوترة مع برونو شوي، يعني يعني في هيك بتحس، مش ما بدي أقول كره، يعني مش حتوصل لهالمرحلة، بس هو يمكن وصلهم بالأنانية اللي عنده إياها، بالتصرفات اللي عنده إياها، مع أنه كان قادر يوصل رونالدو.
1: بعتقد هون عم نحكي عن 2 كاركترز كإنسان مختلفين عن بعض، مهاريا مختلفين عن بعض. صح انه رونالدو من اللاعبين الكبار اللي مش حيتكرروا بالتاريخ كمان، بس بالنهايه الموهبه ما كانت الاساس بمسيره رونالدو. الموهبه هي بيور موهبه، هو ميسي. وباضافه لهالامور اللي انت حكيت عنها، بعتقد مع منتخب البرتغال. صح.
0: عندي اخر سؤالين بكلمه واحده، مين رح يتوج بلقب كاس العالم؟
1: ارجنتين.
0: ارجنتين. انا بعكسك، هلا بقولوا بتعرف التفكير اللبناني بعيد من هون، كله عم بقلك أرجنتين لأنه مدلل فيفا وهيك، بس أنت اللي عم بتقوله بناء على الروح الإيطالية، بناء على حب المنتخب، بناء على أنه الماتش بده روح إيطالية، ماتش واحد ما بده تكتيك، ما بده
1: يعني. خليني أقول لك شيء، صح أنه بده، صح أنه هذا الماتش أنت رايح على ماتش على 90 دقيقة تكتيكية 100%، بس حاطيك مثلا لو أنه هن بدوري المجموعات بتطلع إسبانيا الأول وأرجنتين تاني، بس انت لان ماتش هلا حالي وحدي الخسران حيفل على البيت، بعتقد الارجنتين بعد ما قدموا هيدا المستوى مع انجلند بكاس العالم، مع انه المنتخب الاسباني يفوق منتخب انجلترا تكتيكيا بالملعب، الارجنتين نفسيا حيكونوا منزلين ضغط، حيضغطوا المنتخب الاسباني كتير.
0: طيب السؤال هيك شوي بدي اختم فيه الحلقه، عم ينحكى اقتراح الفيفا طبعا لزياده عدد المنتخبات ل 64 بمونديال 2030، ما بعرف قد ايه ممكن الموضوع قابل، يعني احنا عم نحكي بعدد كبير من المنتخبات مباريات، يعني في شيء كبير حيكون. هل ممكن نشوف لبنان بكاس العالم 2030 اذا زادوا عدد المنتخبات ل 64؟
1: بالنهاية متمنى المنتخب اللبناني يوصل على كل المحافل الدولية ونقدم شيء بيشرف الفوتبول اللبناني وأي شيء منيح لبلدنا، بالعكس متمناه وإن شاء الله.
0: ما جاوبتنا دبلوماسي كتير، هل ممكن نشوفه للبنان إذا زادوا لل 64؟
1: إن شاء الله.
0: ما بعرف هلأ نحن عم ينحكى حسب معرفة، بس ما بعرف إذا هالأمر صحيح إنه ممكن الفيفا يكون عنده دعوة لكل قارة لا يدعي فيها منتخب يشارك بكأس العالم ما تأهل.
1: إذا هيك أنفنتينو لبناني
0: أظن
1: حيدعينا أكيد.
0: لازم ما بتعرف بعد هلأ لوقتها بظن بركي ولايته وبركي صار في انتخابات الفيفا كمان. ما كان موجود، بس بظن بيكون موجود لأنه في رضا من أكبر قارتين عليه اللي هن أفريقيا وآسيا باتحادات الوطنية التصويت لألهم، لأنه أنفنتينو بالفترة الأخيرة تعرض لانتقادات كتير من القارة الأوروبية. خلينا نشوف، نتمنى لبنان يكون بكأس العالم ونتمنى مشاركته ما تكون يعني نظهر بنتائج قاسية.
1: على الأساس المهم نفوت
0: بعدين بنحكي بالنتائج. المدرب فادي الكاخي أنا كتير انبسطت فيك، ومثل ما بيقولوا ختامة مسك لبرنامج على أرض الملعب المخصص لكأس العالم. خلال شهر ربحنا جوائز مقدمة من عند Ministry of Football بالحمرة، أكيد كان في اتصالات، كان في مشاركة كبيرة. نحن حنرجع برنامج على أرض الملعب عن لبنان، عن البطولات اللبنانية، ولكن الموعد يحدد لاحقا أكيد خلال الأيام المقبلة. بدي أتشكر فريق العمل كله اللي تحملنا خلال هالشهر، كان في تعب، كان في جهد من الجميع، وبدي أتشكر أكيد جبل لبنان الإذاعة الأولى دايما اللي عم بتعودكم ببرامجها المتنوعة. أنا بدي ودعكم، بلتقى معكم إن شاء الله بموعد مقبل، نهائي كأس العالم الأحد الساعة 10 المساء الأرجنتين وإسبانيا. إلى موعدنا المقبل أنا بدي ودعكم، إلى اللقاء.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليه.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خمسة ايام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون اشقر بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش

بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دبكة انسا بيعرف.
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

قلتيلي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: خمسة ايام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون اشقر بمهرجان اعياد بيروت بواتر فرونت انطلياس النقاش
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قاعدة حلوة حدا، وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوه إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان.
1: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: تغير هواك.

انا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدم ما بدا ما بتفرق مع حدا.